0: وبناء على الأصل المعروف كل حق يقابله واجب، فما هي واجبات الأبناء نحو آبائهم وأمهاتهم؟
1: كما سمعنا أن كل حق يقابله واجب، يجب على الأولاد أن يشكروا لآبائهم وأمهاتهم الجميل الذي صنعوه معهم طوال السنوات التي لم يبلغوا فيها حد الاستقلال بأنفسهم عنهم. ويكفي في بيان أهمية هذا الحق للوالدين أنه ذكر في القرآن الكريم في أكثر من موضع عقب الأمر بالإيمان بالله وحده صاحب النعم على كل المخلوقات، وهناك نصوص كثيرة في القرآن والسنة لا تخفى على أكثر الناس، والواجب هو العمل بها وتطبيقها. وأكتفي من النصوص بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبقوله أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وبقوله لمن سأله عن أحب الأعمال إلى الله: الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله.
0: نريد في إيجاز بيان مظاهر هذا البر للوالدين.
1: من مظاهر البر طاعتهما في غير معصية والإنفاق عليهما بما يكفيهما ويناسب مستواهما، وعدم تفضيل الزوجة عليهما وعدم نهرهما والتأفف منهما ومعاملتهما بالرفق والرحمة والأدب، ويمتد ذلك إلى ما بعد مماتهما، كما في حديث رواه أبو داود وابن ماجه قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لمن سأله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ نعم، الصلاة عليهما أي الدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما من بعدهما.
0: وأن نقول: اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرة، كما جاء في القرآن الكريم من فضيلة
1: الشيخ. هذا هو أفضل، لأن أفضل الدعاء ما كان مأثورا في القرآن والسنة.
0: هل هناك تقدير للنفقة على الوالدين أم هي متروكة للعرف؟
1: ذكر الفقهاء مقادير لهذه النفقة لكنها لا تلتزم في كل الأحوال وكل العصور، وهناك حد أدنى لها لا يجوز التقصير فيه، وما زاد على ذلك فهو سنة مستحبة، فهي تكون واجبة إذا كان الوالدان محتاجين وعاجزين عن الكسب. أما إن كانت عندهما الكفاية المناسبة فلا تجب النفقة بل تكون مستحبة، لو قصر فيها لم يأثم. وإن كانا قادرين على الكسب بعمل مناسب لكنهما لا يعملان قيل لا يجب الإنفاق عليهما بل يكون مستحبا فقط، وقيل يجب الإنفاق على الرغم من قدرتهما على الكسب المناسب من طريق معقول، وكل ذلك يشترط فيه قدرة الولد على هذه النفقة، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا. وأرجو ألا يكلف الآباء والأمهات أولادهم شططا في النفقة عليهم، وبخاصة إذا كانت عندهم التزامات أخرى كالنفقة على زوجاتهم وأولادهم.
0: بهذه المناسبة يشكو بعض الأولاد من طمع آبائهم وأمهاتهم فيما يكسبونه عن طريق العمل في بلاد خيرها كثير، ويحاولون الاستيلاء على كل ما يحصلون عليه وينفقون منه على إخوتهم. ويرددون في هذا المجال قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد وما ملكت يداه لأبيه.
1: إن العدل والرحمة من الأمور الأساسية في الدين، والولد الذي تعب في كسب هذا المال لا يجوز أن يتساوى فيه مع من لم يتعب مثله، وما يتعلل به الآباء والأمهات من أن كل ما يملكه الولد فهو لهم قد أساء فهمه الكثيرون من الناس، ونتجت عن ذلك مشكلات كثيرة. إن جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز للأب أو الأم أن يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة، لا يزيد على ذلك إلا بالإذن، وذلك للأحاديث الواردة في احترام حق الملكية وحرمة الاعتداء على الأموال، وفي أن كل واحد أحق بكسبه من والده وولده والناس أجمعين، وفي أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس.
0: وهل الحديث المذكور صحيح؟ وهل أخذ به أحد من الفقهاء؟
1: إن الإمام أحمد بن حنبل فقط هو الذي أباح للأب أن يأخذ من مال ولده لحاجة أو لغير حاجة، محتجا بأحاديث منها: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، عندما قال له رجل: إن أبي اجتاح مالي، أي أخذه كله. لكن الجمهور حكم بضعف بعض هذه الأحاديث، وعلى فرض صحتها حملوها على ما إذا كان الوالد محتاجا لمال ولده فإن له فيه حقا ليسد حاجته منه. ويلاحظ في رأي الإمام أحمد الذي أجاز للأبي أخذ مال ولده لحاجة أو لغير حاجة أنه اشترط شرطين: أولهما ألا يجحف بالابن وألا يضر به ما دام الولد محتاجا إليه، الثاني ألا يأخذ من مال ولده ليعطيه أولاده الآخرين، لأنه ممنوع من تخصيص بعض أولاده بعطية من مال نفسه، فكيف الحال إذا كان من مال غيره كما ذكره ابن قدامة في كتاب المغني.
0: وهل يوجد نص يشهد لقول الجمهور إن الوالد يأخذ من مال ولده ما يحتاجه فقط؟
1: أخرج البيهقي أن رجلا قال لأبي بكر: إن أبي يريد أن يأخذ مالي كله يجتاحه، أي لا يبقي منه شيئا، فقال لأبيه: إنما لك من ماله ما يكفيك. ولما قال له: إن الرسول قال أنت ومالك لأبيك، قال: نعم، وإنما يعني بذلك النفقة، ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء.
0: نريد معرفة ما يكافئ به الولد أمه لقاء ما قامت به وما تكبدته من آلام في حمله ووضعه وإرضاعه وما إلى ذلك.
1: كرم الله الوالدين بوجه عام، لأنهما السبب المباشر في وجود الأولاد، والموجد الحقيقي هو الله سبحانه، ولذلك جعل منزلتهما في الاحترام والتكريم مصاحبة لكثير من النصوص التي تأمر بعبادة الله وحده، وجاء هذا في أكثر من موضع في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووضح بعض مظاهر التكريم في قوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، حتى لو كان الوالدان مشركين، كما قال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
0: وهل هذه النصوص في بر الوالدين هل يتساوى نصيب الأم بنصيب الأب في ذلك يا فضيلة الشيخ؟
1: لقد خص الإسلام في نصوصه في الكتاب والسنة الأمة بمزيد من التكريم، وفي بعض هذه النصوص مبررات لهذه الزيادة، مثل قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقوله: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وقد صح في حديث البخاري ومسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وبناء على هذا قال جمهور العلماء: إذا كان هناك مال لا يفي إلا واحدا من الأبوين قدمت الأم على الأب، وإذا تعارضت رغبتها مع رغبة الأب قدمت رغبتها. ولحساسية هذه المسألة من تقديم رغبتها غير الواجبة قال الإمام مالك: عليه ألا يهمل رغبة أبيه كلية، بل عليه أن يرضيه بأسلوب آخر. فقد قال له رجل: أبي في السودان وأمرني بالقدوم عليه وأمي لا ترضى. فقال له: أطع أمك ولا تعصي أباك. بل إن بر الأم مقدم على الجهاد في سبيل الله، وهو ذروة سنام الإسلام. فقد روى الطبراني بإسناد حسن أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. فقال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، والجنة تحت أقدام الأمهات، كما يؤخذ من نصوص كثيرة في هذا الموضوع.
0: وهل صحيح أن الأم لو نادت ولدها وهو يصلي يجب عليه أن يقطع الصلاة ويلبي نداء أمه؟
1: لقد قال العلماء: يجب على المصلي أن يجيب أمه وهو في الصلاة فيقطع الصلاة، وعليه أن يلبي نداءها، وذلك إذا كان يصلي نافلة. أما في الفريضة فلا يجب، لأن إجابة أمه في غير ضرورة ملحة سنة وليست بفرض، فتقدم على الصلاة النافلة ولا تقدم على صلاة الفريضة. غير أن إمام الحرمين قال: يجيبها في كل صلاة حتى لو كانت فريضة، وهو اجتهاد منه لا نص فيه، والرأي الآخر أرجح.
0: في مقابل الحث على البر بالأم بهذا القدر الذي زادت به على الأب، ما جزاء من قصر في هذا البر الذي يعبر عنه بعقوق الوالدين؟
1: إن عقوق الوالدين يظهر بشكل واضح عند التقصير في الواجب لهما من النفقة مثلا، فعقوبته شديدة. أما في الكماليات فتخف العقوبة كما قاله المنصفون من المفكرين. وقد جاء في الحديث المتفق عليه أنه من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، وفي حديث آخر: لا يدخل الجنة قاطع. وفي حديث مقبول: أن الله أمسك لسان مسلم عن النطق بالشهادتين عند الموت لأنه عق أمه، فلما رضيت عنه بحديث الرسول معها نطق بالشهادتين ومات مؤمنا. ودعاء الأم على الابن العاق مستجاب، كما دعت أم جريج العابد على ولدها لما دعته وهو يصلي فلم يجبها، كما رواه البخاري ومسلم، وهذا واضح في غير الدعاء الظالم، فالله حكم عدل لا ينصر الظالمين. والعاق لوالديه سيعاقبه الله في الدنيا قبل الآخرة بأن يسلط عليه من أولاده من يثأر منه لأمه، كما يفيده الحديث الشريف: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وفي كتب السنة أحاديث كثيرة تنهى عن العقوق وقطيعة الرحم، وعلى رأس هؤلاء الأم.
0: لو فرضنا أن إنسانا عاش عاقا لوالدي ثم مات وهما ساخطان عليه، هل يمكن أن يتدارك ذلك في حياته بعد موتهما؟
1: كما أن بر الوالدين منذ إلى ما بعد

0: كثيرة، وعلى رأس من عرف منهن هاجر التي رضيت بتربية ابنها إسماعيل وحيدة في مكان مقفر ورعته حق الرعاية، مؤمنة بأن الله لا يتركها وحدها حتى يفرج كربها. فكانت بئر زمزم، وكانت مكة والكعبة، وكان الحج، وكانت ولادة خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نحن نعلم أن تعدد الزوجات في الإسلام لا يتجاوز الأربعة، ويسأل الكثيرون عن السبب في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من أربعة.
2: إن تعدد الزوجات كان معروفا قبل الإسلام، ولم يكن له عدد معين لا يحل تجاوزه، فأبقى الإسلام على المبدأ وهو إباحة التعدد، لكن جعله في نطاق أربع زوجات فقط. قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال صلى الله عليه وسلم لرجال أسلموا وعندهم أكثر من أربع، قال: أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن. وقد أجمع المسلمون على عدم الزواج بأكثر من أربع. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد تزوج 11، وتوفي وعنده 9، حيث توفي منهن في حياته زوجتان هما خديجة وزينب بنت خزيمة.
1: وما الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على الأربع يا فضيلة الشيخ؟
2: إلى جانب أن الرسل لهم خصوصيات، إما للتكريم وإما لأن مهمتهم تقتضي ذلك، إلى جانب ذلك فإن الآية التي حددت الزوجات بأربع لم تنزل إلا بعد أن تزوجهن جميعا، وفي الوقت نفسه نهاه الله عن الزيادة عليهن وأمره بإمساكهن جزاء على اختيارهن له مع رقة عيشه وزهده. فقال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. كما حرم على أحد أن يتزوج واحدة منهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ولهذا لم يطلق واحدة منهن، وذلك حتى تظل في كنفه وحتى يكن أزواجه في الجنة.
1: وهل يمكن أن نعرف أسماء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل اختارهن كلهن من أقاربه؟
2: من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم 6 من قريش، وأربع من العرب من غير قريش، وواحدة من غير العرب. فالقرشيات هن خديجة بنت خويلد، وهي أول من تزوج وأنجبت له كل أولاده، وهم عبد الله والقاسم وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم. أما إبراهيم فمن ماريا القبطية. والقرشية الثانية هي سودة بنت زمعة، والثالثة هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، والرابعة هي حفصة بنت عمر بن الخطاب، والخامسة هي أم سلمة، والسادسة هي أم حبيبة بنت أبي سفيان.
1: هؤلاء هن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش، فمن هن الأربع من غير قريش؟
2: الأربعة أولاهن زينب بنت جحش، أبوها من نضر وأمها قرشية، تزوجها بعد طلاقها من زيد ابن حارثة. والثانية جويرية بنت الحارث المسترقية، والثالثة هي زينب بنت خزيمة التي كانت تلقب في الجاهلية بأم المساكين، والرابعة هي ميمونة بنت الحارث. أما غير العربيات فواحدة، وهي صفية بنت حيي ابن أخطب من يهود بني النضير، وقعت في الأسر فاشتراها الرسول.

0: تزوجها في غزوة خيبر.
1: وما الحكمة من زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العدد؟
0: أما خديجة فهي أولى زوجاته، وهي التي سعت إلى الزواج منه بخلقه وبركته. وأما عائشة فلتقوية رابطة الصداقة بينه وبين أبيها الذي أخلص له في الدعوة. وأما سودة فلرعاية أولاده بعد موت خديجة. وأما حفصة فلتكريم أبيها عمر بن الخطاب. وأما أم سلمة فمكافأة لها على ما لقيت من الشدة عند إسلامها وعند هجرتها، وعزاء لها بعد موت زوجها بعد غزوة أحد. وأما زينب بنت جحش التي تزوجها بعد زيد بن حارثة فلإبطال حكم التبني. وأما جويرية فكان زواجه منها بعد عتقها سببا في عتق 100 من أهلها. وأما أم حبيبة فللرحمة بها عندما تنصر زوجها في الحبشة. وأما صفية فلتكريمها بعد تنافس أصحاب الرسول عليها. وأما ميمونة فلربط صلته بأقاربه المصاهرين لأقاربها. وأما زينب بنت خزيمة فكان زواجه منها تكريما لها بعد استشهاد زوجها في أحد.
1: يقول البعض إن قوله تعالى في عدم حل النساء له بعد زوجاته وعدم استبدالهن بقوله تعالى ولو أعجبك حسنهن، هذا القول يدل على أنه كان محبا للنساء، فكيف نرد عليهم؟
2: الإعجاب بالحسن أمر طبيعي مركوز في نفوس البشر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بالجمال وبحب الجمال ما جاء في رواية مسلم، فلا يعاب أحد على ذلك من جهة الطبع ولا من جهة الشرع، وإنما العيب هو في استغلال ذلك استغلالا سيئا.
1: يقول هؤلاء المعترضون إن الرسول صلى الله عليه وسلم شكى إلى جبريل ضعفه فدله على طعام مخصوص يقر به، فهل هذا صحيح؟
2: هذا الحديث موضوع ومختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح بذلك الحافظ ابن ناصر الدين في جزء له من أجزائه التي ألفها وبيّن أن ذلك موضوع.
1: هذه الردود على النصوص الواردة من ذلك، ولكن هل للعقل دور في رد هذه الشكوى؟
2: نعم، الردود كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو شاب عفيفا مع وجاهته ويسر الاتصال به، فكيف يكون بعد الرسالة شهوانيا وهو في شبابه بهذه العفة؟ ومنها أن السيدة خديجة هي التي طلبته للزواج ولم يتقدم هو إليها، مع أنه عمل طويلا معها وهو قريب منها، ليس بينهما حجاب كثيف، فكيف يصبر الشهواني على نفسه مع أن الفرصة متاحة له ليطلبها هو؟
1: تحدثنا عن بعض الشبه التي توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يتصل بتعدد زوجاته.
2: إن مما يرد به على شبهة أطلقت بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو كان كما يزعم المغرضون لكان أول تفكير له بعد موت خديجة وقد ورث ما لها الكثير أن يتمتع بزواج الأبصار كما يشاء، فقد أوصى أمته بالزواج منهن لمميزات متعددة، ومع ذلك لم يتزوج بكرا إلا عائشة، فقد تزوج سودة وأخريات تقدم بهن السن، وتزوج بعضهن قبله أكثر من مرة، فهل الشهواني يعدل بالأفكار شيئا؟ وأيضا لقد آل الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجاته شهرا، أي حلف ألا يقربهن واعتزلهن في مكان خاص له، فهل يصبر من به شهوة قوية على البعد عن النساء كل هذه المدة؟ كذلك ثبت أنه خير زوجاته بين المقام معه على رقة حاله وبين إمتاعهن وتطليقهن، فكيف يعمد من به شهوة كبيرة إلى هذا التصرف؟ ومن الجائز أن يخترن فراقه ولا يستطيع بعدهن أن يحصل على غيرهن وهو في حالة من الرقة لم ترى معها الزوجات السابقات أن يبقين معه.
1: بالنسبة لهذا التخيير لزوجاته، قد يقال إنه من الممكن أن يحصل الرسول صلى الله عليه وسلم على غيرهن مع رقة حاله، وذلك لحب الصحابة له ورغبتهم في إرضائه بتزويجه أحسن نسائهم، فما الرأي في ذلك؟
2: قال بعض الكتاب هذا الكلام، وذكروا أن الله سبحانه قادر على أن يعوضه أحسن منهن، قياسا على قوله تعالى تصديقا لقول عمر: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وعليه فمسألة التخيير لا تعد دليلا قويا على عدم الرغبة المعروفة عنده صلى الله عليه وسلم، ولكن الأسباب الأخرى تقويه بوجه من الوجوه كما هو المعتاد في أساليب المتناظرين، ويؤكد أن رقة حاله المعيشية كانت دفاعا عن هذا العمل الذي يرميه به الناس، أنه بلغ سن الكهولة عند موت خديجة، وفي الوقت نفسه كان فقيرا إن لم يجد في الصباح ما يأكله نوى الصيام، وكانت تمر عليه الليالي الطويلة شهرين أو أكثر ولا يوقد في بيته نار لإنضاج طعام لذيذ، وكان عيشه على التمر والماء. من الذي يصدق أن من هو في هذه الحالة يكون في الرغبة الشديدة التي يعيبها بها الناس؟
1: وهل صحيح أن بعض النسوة عرضت نفسها على الزواج منه صلى الله عليه وسلم هبة دون صداق فلم يقبل الزواج منهن؟
2: نعم كان ذلك، ومنهن أم شريك وخولة وحكيم وليلى بنت الخطيب غيرهن، وكان رده لهن لطيفا حيث كان يعتذر أحيانا ويؤثر بهن غيره. وهل يطرد من به هذه الشهوة العظيمة متعة جاءته ميسرة دون عناء من صداق وغيره مع وجود الرغبة في الانضمام إليه والتمتع بعشرته؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم ملك امرأة من أجمل نساء العرب فلم يستبقها لنفسه يتمتع بها، بل بعث بها فداء لبعض الأسرى في مكة تقديما للمنفعة العامة على المنفعة الخاصة. ومن الصعب أن يقوم رجل به هذا الميل الشديد، من الصعب أن يقوم بهذا العمل الجليل.
1: إذا لم تكن الرغبة دافعة للرسول صلى الله عليه وسلم إلى الزواج من هذا العدد من الزوجات، فهل من حكم أو دواعي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوجهن؟
2: هناك حكم عامة للزواج بهذا العدد، منها تبليغ الأحكام الخفية الخاصة بالحياة الزوجية والتي لا يطلع عليها إلا الزوجات غالبا، ومعرفة السياسة الخاصة بالحياة الأسرية التي قد يصعب على واحدة أو قلة من الزوجات القيام بهذا التبليغ كما ينبغي. وكان لأزواجه صلى الله عليه وسلم باع طويل في رواية الأحاديث، وعلى رأسهن السيدة عائشة التي روت من الأحاديث قرابة 2210 أحاديث، وكذلك روت السيدة حفصة 60 حديثا. وكذلك من الحكم الاستعانة بهن في شرح الغوامض التي ترد في إجابة الرسول على أسئلة النساء وفيها ما يستحيا من ذكره، كشرح عائشة للمرأة كيفية التطهر بغسل الحيض الذي كنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصح، ومنها رفع درجاته في زيادة أعباء التكاليف في القيام بواجبهن. لقد جاءه الوحي وكان يلاحقه وهو مضطجع مع بعض نسائه، كما رواه البخاري عن أنس: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. وكذلك من الحكم العامة تأليف العرب بالمصاهرة لتخف حدة المعارضة له، وقد كان لهذا الإصهار أثره في مثل قول أبي سفيان عندما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنته: هو الشخص العظيم الذي لا يقدع أنفه، إلى غير ذلك من الحكم الخاصة بكل واحدة منهن، بعيدا عن هذا المعنى الذي افتراه المضلون.
1: إن الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم لها أحكام خاصة لا تسري على سائر الزوجات، وكثيرا ما يخلط بعض الناس أحكام زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بغيرهن. ونريد أن نعرف لماذا أطلق على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وصف أمهات المؤمنين.
2: إن المسلمين عنوا بالحديث عن الأحكام الخاصة لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وألفوا فيها كتبا عدة، ومنها كتاب أزواج النبي لأبي عبيدة ابن المثنى. وبالنسبة لما جاء في السؤال قالوا: إن تسميتهن بأمهات المؤمنين هي من الله سبحانه وتعالى، حيث قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ولا يقال لهن أمهات المؤمنات. فقد روى البيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لسنا أمهات النساء، وذلك عندما قالت لها امرأة: يا أمة، فقالت: لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم. وهذه الأمومة بالنسبة لنا لها نطاق خاص، فليست عامة في كل شيء كالميراث ونحوه، وليس بناتهن أخوات للرجال، فيجوز لأي مؤمن أن يتزوج إحدى بناتهن، كما تزوج بنات خديجة من رجال، وكذلك غير ذلك من الأحكام. ومن هنا لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج غير مؤمنة ولو كتابية، لأنها لا تكون أما للمؤمنين ولم تدخل الجنة مع الرسول.
1: هل لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم منزلة مغايرة لسائر النساء في الثواب والعقاب؟
2: نعم، ثوابهن وعقابهن مضاعفان، استنادا إلى قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، وقوله: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وقيست مضاعفة الثواب على مضاعفة العقاب. ومثل المغايرة في الثواب والعقاب أنه لا يحل لأحد أن يسألهن أو يتحدث معهن إلا من وراء حجاب، بمعنى حرمة رؤية شخوصهن ولو في الثياب. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
1: وهل يوجد في نساء العالم من هن أفضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: نساؤه صلى الله عليه وسلم أفضل نساء الأمة الإسلامية لانتسابهن إليه وتحملهن ما لم يتحمله غيرهن في الدعوة والحياة الزوجية معه وبعده. وإذا كن أفضل نساء الأمة الإسلامية فهن أفضل نساء العالمين جميعا، لأن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس. ويلاحظ أن هذا التفضيل بين الأمم هو على الجملة، فلا يلزم تفضيل كل فرد على كل فرد، فقد قيل بنبوة مريم وأم موسى وآسية امرأة فرعون.
1: هذا في فضلهن على النساء الأخريات، فهل هناك تفاضل فيما بينهن؟
2: يرى أكثر العلماء أن خديجة وعائشة أفضل نسائه، أما الأفضل منهما على الأخرى ففيه خلاف، والصحيح المختار أن خديجة أفضل أمهات المؤمنين، ففي البخاري وخير نسائها مريم خير نسائها خديجة، أي مريم خير نساء الأمم الماضية وخديجة خير نساء هذه الأمة. ويؤيد ذلك حديث حسن رواه البزار والطبراني: لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين. وقد روى أحمد والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لعائشة أن خديجة أفضل منها بقوله: والله ما رزقني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأعطتني ما لها حين حرمني الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، ورزقت منها بالولد. هذا، وأحب أن ألفت نظر البعض الذين يعنون بمعرفة فضل أحد على أحد من الرجال والنساء بأن ذلك مجرد معلومات ليس لها أثر عملي في سلوكنا، وقد يؤدي الخلاف فيه إلى خصومة وتنازع وأمور لا يرضاها الإسلام.
1: بقيت مسألة تتصل بآل البيت الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بإكرامهم ومودتهم، هل منهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم هم أولاده من فاطمة بنته عليها السلام الذين تحرم عليهم الصدقة؟
2: الخلاف موجود بين العلماء في هذا الموضوع، البعض يقول إن زوجاته من أهل بيته بناء على قوله تعالى بعد التحدث عن نساء النبي: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والبعض قال أزواجه لسن من أهل بيته بناء على حديث أخرجه الترمذي والحاكم وصححه عن أم سلمة أن هذه الآية عندما نزلت في بيتها كان معها فاطمة وعلي والحسين حسن، فجللهم الرسول بكساء كان عليه وقال: هؤلاء أهل بيتي، فأذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد الاطلاع على تفسير ابن كثير يمكن أن يقال المراد بأهل البيت في آيات الحجاب ما يعم نساء الرسول، أما بالنسبة للصدقة فالمراد بهم من انتسبوا إليه عن طريق الدم. وأكرر أنه لا يجوز التمادي في الخلاف في أمثال هذه الأمور، ونحن الآن في حاجة إلى الوحدة والتعاون على الخير، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وبالله التوفيق.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أحبتنا في الله، وها حلقة جديدة من حلقات برنامجكم بناء الإيمان. لعلنا على مدار 15 حلقة التي مضت من هذا البرنامج كان حديثنا عن بناء الإيمان، كان حديثنا عن الدعائم التي تبني الإيمان في القلب، الدعائم التي يحتاج إليها المسلم لبناء إيمانه، الدعائم التي إن فقدت من العبد فقد معها الإيمان. اليوم نبدأ حلقات الجزء الثاني من البرنامج، نحكي فيها عوامل هدم هذا البناء. في حاجات لما بتيجي بتهدم الدعائم دي، ممكن الواحد يعملها وهو مش واخد باله، ممكن الواحد يرتكب هذه الأفعال دون أن يشعر. طيب ماشي، في واحد تاني ممكن يعمل الأعمال دي وهو عارف، فلما يكون عارف وعمل الحاجات دي يعمل ايه؟ ما هو انت مش هينفع تفضل ساكت على الوضع ده، ما انت لازم تغير، لازم ترجع تاني للإيمان. في القرآن آية فيها نص بيقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني أقبح شيء أن الإنسان ينتقل من لفظة مؤمن إلى لفظة فاسق، أقبح شيء أن الإنسان بعد أن كان مؤمنا مطيعا معظما للأوامر فجأة ينقلب ليصبح خارج الأمر. دي مشكلة. بس المشكلة دي جات منين؟ جات من عدة حاجات إحنا لما بنعملها بتهدم هذا الإيمان فبتخرجنا. خلينا طب النهاردة نقول معنى الفسوق إيه؟ يعني إيه واحد فاسق؟ وهل يا ترى الفسق ده له خطورة ولا ملوش خطورة؟ طبعا له خطورة، دي حاجة ثابتة، بس حجم الخطورة قد إيه؟ أنت عارف حجم الخطورة قد إيه؟ لما بتقول ده فلان ده فاسق، لكن انت ما بتقولش عليه كافر، لكن انت ما بتقولش عليه مشرك، لان ممكن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعمل كل الاعمال دي، وبعدين اذا لقى فرصه لرشوه ياخدها، اذا لقى فرصه لنظره ينظر، اذا لقى فرصه لان يرتكب الفاحشه يفعل. فده بيسموه فاسق، شخص فاسق، مع انه مصلي مزكي بيحج بيصوم بيعتمر بيعمل كل الحاجات دي، لكن معاها بيعمل حاجات تانية مش كويسة بنقول عليه انه فاسق. قول لي بقى فاسق دي يعني ايه؟ الفسوق معناه الخروج او ارادة الخروج. الفسوق معناه، افهمها، لازم تاخد بالك من المصطلح، عشان دي احنا بنأسس لحاجة، الحاجة دي ممكن تهدم البناء اللي احنا بنيناه. يعني انت بنيت بناء كبير جدا وعملت حاجة كويسة جدا، وصلت لدرجة كبيرة جدا جدا من الإيمان، وممكن حاجات بسيطة تتوصل انت تعملها من غير علم ولا دراية، الحاجة دي تروح هدلك البناء ده، بس ما بتهدموش كله مرة واحدة، ده بتهدمه جزءا فجزء. فعشان كده لما نعرف يعني ايه فسق ونفهم الحكاية، فسق معناه خروج او ارادة الخروج، يبقى انا عندي نوعين من الفسق، عندي فسق اكبر وعندي فسق دون فسق اللي هو الاصغر. الفسق الاكبر ده حاجة زيها زي الكفر، يعني لو حد عمل كده يبقى زيها زي الكفر، زيه زي الكافر بالظبط، وكافر كفر اعتقادي. وما تتعجبوش
لو تعاملنا مع الناس ممكن تلاقي حد كان مصلي، كان مزكي، كان يحج، كان يعتمر، كان يفعل الخير كثيرا، وفجأة أو كان ملتزم بالدين، وفجأة هو في وسط الالتزام انقلب على عقبه، خسر الدنيا والآخرة، راح راجع وتغير وبقى أسوأ حال مما كان بكتير جدا. ده إيه ده؟ واحد كان محافظ على الصلوات، محافظ على القرآن، محافظ على السنة، محافظ على كل حاجة، يقيم الدين في بيته في حياته، ولما يترك هذا الالتزام يتقلب خالص بدرجة عالية جدا من الانقلاب، ويبقى واحد تاني خالص، ويبقى واحد أصبح من أهل الفسق، من أهل الفجور. حاجة غريبة قوي. أقول لك ممكن يحصل كده، بس في حاجة بقى لازم تكون عارفها أنت، إن الفسق نوعين، فسق أكبر والعياذ بالله، زي الآية اللي بتقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. خلي بالك، خلي بالك من نص الآية، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. مشكلة. شفت ربنا سبحانه وتعالى جعل الكفر أعمق أو أشمل من الكفر، يعني خلى الفسق أعلى درجة من الكفر لما قال إيه؟ هل إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، يعني ساعة الموت ماتوا على الفسق، طب ما هم كانوا كفرة. فدي حاجة خطر جدا، إنك تلاقي واحد كان ملتزما ثم انقلب على عقبه فأصبح أسوأ حالا مما كان قبل التزامه، فهذا في خطورة الكفر المركب، الكفر الذي يخلد صاحبه في النار، الكفر الخطير جدا. زي الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكأن الفسق أشمل أعم من الكفر، ده اسمه فسق أكبر. ممكن الحد يوصل للفسق ده؟ ممكن أنا بعد ما كنت ملتزم أرجع أبقى أسوأ حالا من الناس حتى اللي ما يعرفوش حاجة عن الالتزام؟ ممكن واحد يبقى من حملة القرآن الكريم، وواحد من العلماء، علماء الدين المخلصين، لو اتقلب يبقى حاله أسوأ حالا من أهل الكفر؟ يبقى حاله أسوأ حالا من أهل الكفر. فعشان كده لازم تفهم يعني إيه فسق، لازم تفهم يعني إيه فسق، لأنك لو ما فهمتش يعني إيه فسق ممكن البناء كله يتهدم. إيه اللي خلى الراجل ده أسوأ حالا؟ إيه اللي خلاه أسوأ حالا؟ لأن البناء يتهدم. لما البناء بيتهدم، شوف هضرب لك مثال، لو أنا عندي برج كبير قوي ومعدي إعداد جيد جدا وبعدين معمول فيه كل حاجات وفجأة هدم هذا البرج، في هدم هذا البرج عشان الناس تتخلص من هذه الأمور اللي حصلت، الهدم اللي حاصل دي محتاجة قصة كبيرة. إيه علاقة الكلام ده باللي احنا بنقوله؟

وبقول ان الفسق حاجه خطر جدا على الانسان، ممكن الواحد ما ياخدش باله منها. فعشان كده احنا محتاجين نفهم ايه الفسق ليه، عشان لما نفهم ايه هو الفسق لما نجيب الحاجات بقى اللي بتهدم يبقى عارفين ايه هي الحاجات اللي بتهدم. فانا عندي بقول لو ايه اللي بيخلي لما تلاقي واحد ملتزم يجي يترك الالتزام يبقى اسوأ حالا من اهل الكفر. ليه؟ لانه لو عندك بناء كبير وقع هذا البناء، فلما البناء ده يقع عشان مكانه الارض اللي هو مقام عليها انت تعمل على نظافتها بتحتاج وقت طويل وجهد كبير انك تشيل كل مخلفات الهدم، ولما تيجي توصل للارض الحقيقيه بتلاقي الارض قد تاثرت لانك انت محتاج تحفر عشان تشيل الاساس اللي كان معمول للبناء القديم. فهي دي المشكله، اللي بيلتزم ويرتد على عقبه بتحصل له مشكله كبيره جدا لان ما بيعرفش يشيل مخلفات البناء اللي وقعت في قلبه، ما بيقدرش يشيلها. ولذلك في القرآن بيقول ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. الردة دي تعمل كفر على طول، الردة دي حاجة خطيرة جدا. الردة دي بقى تيجي امتى؟ تيجي مع الفسق. الردة دي بتيجي مع الفسق. ايه الفسق؟ الفسق هو الخروج او إرادة الخروج. سيبنا من حكاية الخروج، اللي راح ده وسرق، ولا راح وزنى، ولا راح وخد الرشوة، ولا راح وكل حرام، ده خلاص خرج، ده لو تمادى فيما هو فيه. المشكلة اللي هتواجهه ان هو هيبقى حاله اكثر حالا من الارتداد لو استمر، اكثر حالا من الارتداد لو استمر على فجوره، لو استمر على خروجه. لكن احنا عايزين نمسك الحكاية دي من الاول. نمسكها ازاي؟ في المفهوم إرادة الخروج. إرادة إيه؟ الخروج، إنك أنت تريد أن تعصي. عشان كده الأحاديث جت تقوي المسألة دي جامد قوي، جامد جامد يعني، فهمتك يعني إيه؟ إرادة الخروج دي يعني إيه طيب؟ إنك مثلا يبقى عندك رغبة أن تطلق العنان للنظر فتنظر إلى ما حرم الله، عندك رغبة. أهي إرادة النظر، إرادة النظر هذا فسق. إنك أنت يبقى عاوز تبص يبقى ده فسق. إنك أنت يبقى عايز تمتنع عن الصلاة يبقى ده فسق. إنك أنت يبقى عاوز تقلل الزكاة، عاوز، أنت ما عملتش لسه، أنت أردت فعل هذا، يبقى ديك بداية دخول مرض الفسق إلى القلب. البداية في الإرادة، خلي بالك الفسق هو الخروج أو إرادة الخروج. مش واحد عنده رغبة أن ينظر نظرة محرمة وبعدين مسك نفسه بقى وبتاع فخلاص الموضوع انت، لا لا، انت لازم تركز. لما بتروح لدكتور الأسنان فتقول له، يقول لك ايه ده انت سايب نفسك ده كله، انت ترسك سوس والدنيا باظت، ولا هينفع معاك حشو، ولا هينفع معاك علاج جذور، ولا هينفع معاك اللي انه يتشال، وده غلط والطب الحديث بيقول، ويحكي لك قصة. فانت تقول له بس العجيب ان انا ما حسيتش بحاجة، انا ماشي كويس وباكل على درسي لغاية امبارح وفجأة لقيته بيصرخ. يقول لك لا يا حبيبي، ما انت اكيد من اسبوع، من 10 ايام، من شهر، من شهرين وانت بتشرب الميه ساقعه حسيت ان في الم في ضرسك فانت طنشت. فتقول له اه تصور صح، اهو انت لما شربت الميه دي وعملت لك الم في ضرسك لحظات كده وراحت، تفهم ان في خطوره، تجري تشوف بتاع الاسنان عشان يقول لك ايه اللي في الاسنان. نفس القصه، انا بضرب لكم مثال على الاسنان عشان ده نفس الكلام اللي قاله دكتور الاسنان بتاعي ليا، انا بضرب لكم مثال على حاجه قريبه، فده مثال. لكنك لازم تاخد بالك، لو حصل لك في مره انك عاوز تبص على حرام،
لو حصل لك في مرة إنك تريد أن تقبل الرشوة، لو حصل لك في مرة إرادة وقبول الربا، لو حصل لك في مرة إرادة الكسل عن الصلاة، يبقى أنت في خطر. يبقى أنت لو طوعت نفسك وما حاولتش تقاوم بسرعة هيبقى مشكلة. دور على الأسباب. في القرآن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. خد بالك بقى، ده اسمه فسق، إرادة خروج. يبقى لما يحصل عندك إرادة خروج يبقى تعرف إن أنت في خطر. شوف إيه القصة، المبنى عندك بيقع، المبنى هيتهدم لو عندك إرادة خروج. طب لو أنت وقعت بقى في الحرام، بص الحديث، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني ايه؟ يعني لما جه يشرب الخمر انتفى عنه كمال الايمان، لما جه يزني انتفى عنه كمال الايمان، بس ما زالت بقايا الايمان موجوده في قلبي، لكن عند الفعل ضاع الايمان. عند الفعل الايمان ضاع، انتفى عنه. ولذلك أول خلاف حصل في الإسلام، في أصول الإسلام، كان إيه؟ كان في الكلام عن الفسق. كان في الكلام عن الإيه؟ عن الفسق. لما جت الآية اللي بتتكلم عن الفسق قعد يفكروا العلماء، الفرق بقى ونشأتها وخلافاتها، ده باب طويل قوي، لكن أنا هقول بس مقتطفات. لما لقيوا في حاجة اسمها المنافق، والمنافق اللي هو الكذاب، اللي هو عنده كذب، اللي عنده ريبة، لما يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجهادوا في سبيله ثم لم يرتابوا، وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ثم لم يرتابوا، يعني ما حصلتش عندهم ريبة. مين اللي عندهم الريبة؟ المنافقين. التانيين اللي قال عليهم أولئك هم المؤمنون حقا. طب إيمان حق يبقى ما ينفعش يبقى عنده فسق ولا عنده رشوة ولا عنده الكلام ده كله ولا كذب ولا كلام من هذا القبيل. فقالوا الله، طب أمال الفسق ده إيه؟ الفسق ده إيه؟ الفسق ده درجة أقل من الإيمان، ولا درجة زي الكفر، ولا درجة زي النفاق، ولا الفسق هو نفاق؟ قالوا لا، ده في فرق بين الفسق وبين النفاق. النفاق ده مرض شبيه بمرض الأورام، أعزكم الله. خلينا أشرح لكم يعني إيه ورم. إحنا عندنا الجسم ممتلئ بالخلايا، ملايين الخلايا، كل خلية في الجسم سمات،

أحيانا يغفل جهاز المناعة عن أن يتخلص منها، هي نفسها اللي ناقصة تعمل انقسام تاني فاشل، والانقسامات الفاشلة اللي انقسمت تعمل انقسامات تاني. بعد كده هي ما بتدخلش مع باقي الخلايا لأنها ذا شكل مختلف، فتتكون مع بعضها البعض، فيعرف بعضها بعضا، فيتراكم بعضها على بعض، فتتحط في كيس معين فيسموها الأورام، وهذا ما يطلق عليه الأورام الخبيثة اللي هو الكانسر أو السرطان، أعزنا وإياكم الله من كل مرض وباء. النفاق زي كده بالظبط، زي كده بالظبط، كل واحد فينا يحصل عنده انقسامات في شخصيته، ممكن مرة يكذب، بس لما يكذب يفتكر انه كذب فيستغفر ربنا، ده المناعة، ده الإيمان بقى، دي القوة، فيرجع فيعتذر عن كذبه، يسرق فيعتذر عن سرقته، يتوقف، ده اللي عنده بناء موجود. لكن التاني اللي ما عندوش يكذب مرة عادي بتعدي، مرتين بتعدي، خمسة ممكن تعدي، بعد كده أصبح الكذب صفة من صفاته. فإيه اللي حصل؟ فحصلت انقسامات من الكذب، يعني الكذب نفسه بقى يعمل انقسامات، فبقى يعمل ايه؟ فبقى يبقى عنده كذب بسيط شوية، يبقى عنده كذب مركب شوية، يبقى عنده كذب مسوي متظبط. يعني شوف هو ده الايه، اسمه ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ ده اسمه نفاق، بيعمل زي الورم في القلب، فيعمل الورم ده في داخل الايه؟ بناء الايمان. التاني اللي هو الفسوق ده حاجة تانية بقى غير كده. ليه؟ لأن الفسوق بيقوم قاطع هادم على طول، النفاق يبقى موجود لكن الفسوق يبقى ايه؟ يبقى يقطع الإيمان في الحال. خلوني أشرح لكم هذه المسألة، مسألة الفسوق وصفات الفاسق وأهم الصفات اللي بتعمل لنا الفسوق، لكن في الحلقات القادمة، لأني هو موضوع الفسق كموضوع في هدم البناء أو في التوتر في البناء أو في الفرق ما بين النفاق والفسق، هذه مسائل كبيرة لعلي إن شاء الله أشرحها مع الحلقات القادمة. لكن أنا برضو زي ما بقول، ده كلام مش نهائي في هذه المسائل، بمعنى إن مش هو ده كل الكلام عن الفسق ولا كل الكلام عن الحاجات اللي أنا بقولها، أنا بس بفتح لكم الأبواب، وبعد كده إن شاء الله على مدار الأوقات لعل مشايخنا وعلماءنا يفسرون لحضراتكم ما ذكرته لكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يوفقني وإياكم إلى كل عمل صالح، حتى ألقاكم على خير دائما. السلام عليكم ورحمة الله.

استمعنا معكم أحباءنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج بناء الإيمان مع فضيلة الشيخ أشرف الفيل. ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: حف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
1: حف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
0: اتل المصحف فجرا عصرا.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت. سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول. سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.

مستمعينا الكرام، ما زلتم مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أما الآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج خير الكلام لفضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه هي خاتمة الآية الثانية من سورة المائدة، وقد سبقها نهي الله تبارك وتعالى للمؤمنين عن الاعتداء، فقال عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولما كان الاعتداء غالبا يكون بطريق التظاهر والتعاون كما هو حال اليوم مع قوى التحالف، أمر المؤمنون بعدما نهوا عن الاعتداء بأن يتعاونوا على كل ما هو من باب البر والتقوى، وأن يجتنبوا التعاون على الظلم والمعاصي. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لقد كان العرب قبل الإسلام في حمية جاهلية ونعرة عصبية، كان التعاون على الإثم والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على البر والتقوى. وندر أن قام حلف على نصرة الحق، وكان شعار العرب في الجاهلية: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذا هو المبدأ الذي عبر عنه ذلكم الشاعر الجاهلي بقوله: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. فهكذا كان العرب في الجاهلية: ظلم وعدوان وتعاون على الظلم والعدوان. فجاء الإسلام وجاء المنهج الرباني لتربية المؤمنين على مكارم الأخلاق وعلى العدل والإنصاف، فقال الله تعالى للمؤمنين: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وشنآن البغض والكراهية، لا يحملكم بغض قوم ظلموكم أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول ابن القيم رحمه الله: قد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بين بعضهم البعض، وفيما بينهم وبين ربهم. كلام جامع من جوامع الكلم.
قد اشتملت هذه الآية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه الآية اشتملت على جميع مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم فيما بين بعضهم البعض وفيما بينهم وبين ربهم. فإن الإنسان لا ينفك عن حالتين وواجبين، واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الناس. فأما ما بينه وبين الناس فهو المعاشرة والمعاونة والصحبة، فالواجب على الإنسان أن يكون اجتماعه بالناس تعاونا على مرضاة الله تعالى وطاعته التي هي غاية سعادته وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى. فإن قال قائل ما هو البر وما هي التقوى، فالجواب إن الله تبارك وتعالى قد جمع خصال البر في قوله سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه الخصال، خصال البر، هي بنفسها وعينها خصال التقوى، فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال الإمام الماوردي رحمه الله ندب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إلى التعاون على البر وقرنه بالتقوى، وتعاون على البر والتقوى، لأن في التقوى رضا الله تعالى وفي البر رضا الناس. إذا اتقى العبد ربه فقد كسب رضا الله، وإذا بر العبد الناس فقد كسب رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. ولذلك وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية تجمع لنا سعادتنا في الدنيا والآخرة، وصية تجمع لنا الإحسان فيما بيننا وبين ربنا والإحسان فيما بين بعضنا البعض. فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإذا اتقى العبد ربه فقد أحسن فيما بينه وبين ربه وأصلح ما بينه وبين ربه وكسب بالتقوى رضا الله تبارك وتعالى. وإذا أحسن الإنسان فيما بينه وبين الناس وقام بأداء وفعل خصال البر إليهم فقد أحسن فيما بينه وبين الناس وكسب رضاه. قال بعض أهل العلم والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه. قد أمرنا الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى، فعرفنا ما هو البر وما هي التقوى، فكيف نتعاون نحن المؤمنين، كيف نتعاون مع بعضنا البعض على البر والتقوى كما أمرنا الله تعالى. قال بعض أهل العلم التعاون على البر والتقوى يكون بوجوه. فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم، ويعينهم الغني بماله والشجاع بشجاعته في سبيل الله،
وأن يكون المسلمون متظاهرين متعاونين كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. الإيد الواحدة ما تعرفش تغسل نفسها، تغسلها اليد الأخرى وهي تغسل اليد الأخرى، واليد الواحدة لا تصفق، لابد من الثنتين. هكذا قال الحكماء، اليد الواحدة لا تصفق. الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كيف؟ هذا الجدار مكون من لبنات، طوبة مع طوبة، حتى ارتفع هذا الجدار هذه الأمطار العالية. فهذه الطوبة في الجدار قويت واشتدت وثبتت فيه بالتحامها مع الأخرى والتصاقها بها بالمادة المعروفة، الأسمنت والرمل اللي بيوضع بين الطوبة والطوبة، فتماسكت وكسر للطوبة الواحدة سند من جميع نواحيها، فيصعب على الإنسان أن يحرك طوبة من الجدار لأنها قويت واشتدت بما عن يمينها وعن شمالها وفوقها وتحتها، بل يصعب تكسيرها في داخل الجدار. أما في خارج الجدار فالطوبة الواحدة ليس لها مناعة وهي ضعيفة، يسهل كسرها ويسهل نقلها. وكذلك الأمر في الجدار هو وحده ضعيف، ومع الجدار الآخر فهو قوي يشد بعضه بعضا. وكذلك المؤمن، المؤمن لوحده ضعيف، فإذا وجد في جماعة المؤمنين ومد يده إليهم وتعاون معهم قوي بهم وقواهم. ولذلك روي عن بعض الحكماء أيضا أنه أراد أن يلقن أولاده درسا عمليا في هذه الكلمة الحكيمة، الاتحاد قوة، كلمة حكيمة صارت في الناس مضرب الأمثال، الاتحاد قوة والتفرق ضعف. أراد حكيم أن يغرس في نفوس أبنائه هذا المبدأ بالعمل، فأتى بعيدان من الحطب، عود ما عود ما عود، جمع أعوادا وربط الأعواد بحبل، والأولاد قاعدين 3-4 رجالة ما شاء الله، فأعطى الحزمة المربوطة للأول، قال اكسر هذه الحزمة، ما قدرش يكسر، اعطاه لأخوك ما قدرش يكسر، اعطاه للثالث ما قدرش يكسر، حتى عجز كل واحد منهم عن كسرها. فأخذ الأب الحزمة وفك الحبل وأعطى كل واحد عود اكسر، كل واحد كسر العود اللي معاه. فبعد ما وراهم قوة الاتحاد وضعف التفرق قال، كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تفرقوا أحدا، تأبى العصي إذا اجتمعنا تفرقا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحد. هذه أمثلة بتوضح لنا معنى أن الاتحاد قوة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يقول العلامة السعدي رحمة الله عليه، المسلمون قصدهم ومطلوبهم واحد. الأصل في المسلمين إن هدفهم واحد، غايتهم واحدة. المسلمون قصدهم ومطلوبهم واحد. وهو ما هو هدف المسلمين؟ ما هي الغاية الواحدة للمسلمين جميعا؟ قيام مصالح دينهم ودنياهم. ده هدفنا كلنا. هدفنا كلنا نبني البلد، ننهض بالبلد، نحقق الأمن والأمان والرخاء، ننعش الاقتصاد. مصالح المسلمين
أو هدف المسلمين تحقيق مصالح دينهم ودنياهم. ولما كان الأفراد متفاوتين في المهارات والقدرات والنشاطات والاتجاهات، كما قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، وقال تعالى: ولكل وجهة هو موليها. فالمهارات مختلفة، القدرات متفاوتة، النشاطات متعددة، الاتجاهات مختلفة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له. إذن المجتمع أفراد متفاوتين في القدرات والمهارات والنشاطات والاتجاهات، فلا بد من التشاور والبحث عن المصالح الكلية وكيف نحقق هذه المصالح وما هي الطرق التي يجب أن نسلكها لتحقيقها. ثم بعد التشاور ووضع تصور عام ورسم الطريق الموصل للغاية، توزع المهام وفق القدرات والمهارات. فأنا لي مهارة، أنت لك مهارة، أنا لي قدرة، أنت لي قدرة، أنا لي عندي فكرة، أنت عندك فكرة، كل واحد له يعني هدف معين. فتوزع المهام وفق القدرات والمهارات، فتكون من المسلمين طائفة تتعلم وطائفة تعلم. واحد همته في العلم، خلاص تعلم، نستغله في نعلم من لم يتعلم. يا إخواني، الجنة يوم القيامة لها 8 أبواب، الجنة لها 8 أبواب لأهل كل عمل باب. ولذلك قال تعالى: وإذا النفوس زوجت، يعني يوم القيامة يجمع الله تعالى بين أصحاب العمل الواحد. واحد إنسان همته في قيام الليل، يجد متعته وقرة عيني في قيام الليل، فأهل قيام الليل لهم باب. واحد متعته في الجود والكرم والسخاء، أن يتصدق هكذا وهكذا وينفق هكذا وهكذا. واحد همته في الصيام، كل عمل صالح لي باب، لأن ربنا أقسم: إن سعيكم لشتى. إذن علينا إذا أردنا أن نحقق المصلحة العامة في الدين والدنيا، يكون منا فريق يجلس للتشاور والبحث عن المصالح على فريق العمل.

المتنوعة والسعي في الأسباب الاقتصادية، وطائفة تشتغل بالسياسة وأمور الحرب والسلم وما ينبغي عمله مع الأعداء مما يعود إلى مصلحة الإسلام والمسلمين، مع ترجيح أعلى المصالح على أدناها. هذه قواعد لابد من مراعاتها، مع ترجيح أعلى مصالح المسلمين على أدناها ودفع أعلى المضار بالنزول إلى أدناها، والموازنة بين الأمور ومعرفة حقيقة المصالح والمضار ومراتبها. هذا معنى التعاون كما أمر الله عز وجل. وقد كثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتعاون على البر والتقوى والترغيب فيه. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. في أول الإسلام وعلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هناك دواوين للجيش والقوات المسلحة والجنود ومرتبات، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الغزو دعا إلى الجهاد وأمر كل إنسان أن يجهز نفسه. حتى إن بعض الفقراء في غزو تبوك، شباب أقوياء ذو جلد وقدرة على الحرب لكن لا يجدون مالا يجهزون أنفسهم به، قالوا: يا رسول احملنا، احنا جاهزين بأنفسنا بس ما عندناش مال نجهز أنفسنا، احملنا معك. قال: لا أجد ما أحملكم عليه، ما أقدرش أجهزكم. فيقول عليه الصلاة والسلام في التعاون على تجهيز الشباب للجهاد: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. شاب قوي قادر على الحرب ما عندوش مال، الغني غير القادر على الجهاد يجهز المجاهد شاب والأجر بينهما وقد غزا. خرج المجاهد للجهاد وترك أهله زوجة وأولاد ونحوهم، فقام على رعايتهم أحد المسلمين فقد غزا. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهلي بخير فقد غزا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. كل اثنين إخوة، واحد يطلع يجاهد، واحد يقعد في البيت يقوم على رعاية الأسرة ومصالحها، ويبقى الأجر بين الاثنين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء، هو خارج العمرة أو الحج، بلغ الروحاء مكان قريب من المدينة، فقال لأناس مر عليه: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ أنا بحج واخد ابني الصغير ده معايا حج، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. كذلك من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعاون على البر والتقوى، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. إنسان قاعد على الخزنة فقط، أمين خزنة، فجاءه الأمر اعطي فلانا كذا وفلانا كذا، هو فقط بيصرف الأموال، الأموال ليست أمواله لكن هو ينفقها ويصرفها لمن أمر بصرفها له، فهو أحد المتصدقين لأنه تعاون، لأنه تعاون على الصدقة. بالمعنى لو أنا أخرجت من جيبي 100 جنيه وقلت: يا فلان الله يبارك فيك، جارك يعني فلان
وصل

له الأمانة دهي قد توصلها له لو له صدقة كان هو المتصدق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يؤخذ من هذه الأحاديث ويستفاد منها أن من أعان شخصا في طاعة الله فله مثل أجر. هذه الأحاديث التي قرأناها تدل على أن من أعان شخصا على طاعة الله فله مثل أجر. فإذا أعنت مجاهدا في سبيل الله بمال أو سلاح فلك مثل أجر. إذا أعنت طالب علم في شراء الكتب له أو تأمين السكن أو النفقة أو ما أشبه ذلك فذلك مثل أجر. لو أعنت مصليا على تسهيل مهمتي في صلاته في مكانه أو ثيابه أو في وضوئه فلك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في التعاون مع أهله ومع صحابته على جلالة قدره وعظيم شأنه وعلو مكانته. كان يتواضع ويتعاون مع أهل البيت في البيت ومع أصحابه خارج البيت. عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله. النبي هو قاعد معاكم في البيت يعمل إيه؟ فقالت رضي الله عنها كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. تواضع جم وتعاون كما أمر الله عز وجل. النبي وهو من هو عليه الصلاة والسلام في بيته مع أهله بيعملوا إيه؟ يعمل معه بيعملوا إيه؟ يعمل معه في مهنة بأهله في عمل البيت. الرجل يعاون الزوجة يساعدها على أعمالها مدام في البيت هو وقاعد وعنده فراغ وهي تعمل للبيت يقف بجوارها يعينها يأخذ بيدها. وعن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يوم غزوة الخندق ينقل معنا التراب. هم بيفحروا الخندق كان بيشيل التراب مع أصحابه حتى وارى التراب بياض بطنه تراب علق ببدنه الشريف عليه الصلاة والسلام. وكان مع أصحابه هم يحفرون وينقل معه التراب يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن الأولى قد أبوا علينا. وربما قال إن الملا قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا ويرفع صوت إذا أرادوا فتنة أبينا. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من مضلات الفتن. إذن إخواني يجب أن يكون كل مسلم متعاونا مع إخواني التعاون داخل البيت وخارج البيت. يجب أن يكون الرجل في بيته متعاونا مع أهله وأن تكون الزوجة متعاونة مع زوجها وأن يكون أفراد الأسرة كلهم متعاونين على مصالحهم الدينية والدنيوية. ويجب أن يكون المسلم متعاونا في المسجد مع أهل المسجد في عمارته ونظافته والقيام على مصالحه وكل ما يحقق قيام المسجد بدوره وأداء رسالته. الحقيقة أني التعاون في المساجد خاصة أمر في غاية الأهمية
وإن كان كثير من أهل المسجد يغفلون عن هذا التعاون، التعاون على نظافة المسجد. يقول لك يا أخي ما هو في موظف، يا أخي في موظف بياخذ أجر، وإنت مش عايز ثواب من الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يعمل على نظافة المسجد بيده، رأى ذات يوم نخاعة في المسجد في الجدار، قام فحكها بيده، ما قالش يا فلان أزل هذا الأذى من الجدار. التعاون أمر مهم جدا يا إخواني لتحقيق مصالح ديننا ودنيانا. لابد أن نتعاون، لابد أن نتكاتف، لابد أن نكون جميعا يد واحدة، لابد أن نكون جميعا يد واحدة حتى ننهض ببلدنا ونخرج من هذه الأزمة إن شاء الله تعالى. لابد أن يكون كل مسلم متعاونا في محل عمله أيا كان هذا المحل، مع إخواني ورفاق، باذلا جهده في خدمتهم وتحقيق مصالحهم والقيام بما وكل إليهم من أعمال. فبهذا تتحقق المصالح ويتحقق الرخاء ويتوفر لكل فرد في المجتمع ما يحتاج. إن في كل مجتمع رجالا ذوي مهارات وتطلعات وأفكار جيدة تحقق مصالح مجتمعه. عندنا طاقات شبابية ممتازة، عندنا مهارات جميلة جدا، عندنا اختراعات وعقول ما شاء الله منتجة ومخترعة ومبدعة، لكنهم يحتاجون إلى من يتعاون معهم على تحقيق ما أراد. فإذا عاونه المجتمع ووقف معهم حققوا لمجتمعهم النفع الكبير والخير الكثير. وإذا لم يجدوا من مجتمعهم تعاونا ماتت أفكارهم وضعفت هممهم، فإما أن يخلدوا إلى الأرض ويستسلموا للواقع، وإما أن يهاجروا إلى مجتمعات أخرى غير مجتمعاتهم وبلدان غير بلدانهم كما هو الواقع. العقول المصرية بفضل الله والأيدي المصرية بفضل الله في كل العالم تعمل وتنتج وتنهض بالبلاد الأخرى، فهل لنا من يأخذ بأيدي هؤلاء الشباب وهذه الطاقات ويجمعهم حتى ينهضوا بالبلد؟ نسأل الله تعالى أن يوفق. إذن التعاون على البر والتقوى واجب على المسلمين فيما بين بعضهم البعض، أما التعاون على الإثم والعدوان فهو حرام، لأن الله نهى عنه فقال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ثم توعد عليه فقال واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طيب، لما قال الله وتعاونوا على البر والتقوى عرفنا ما هو البر وما هي التقوى وما هي وجوه التعاون على البر والتقوى. طب ربنا نهانا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما هو الإثم وما هو العدوان وما هي وجوه التعاون على الإثم والعدوان؟ العدوان أن يتعدى الإنسان ما أبيح له إلى ما حرم إليه، كمن يكون له حق عند الغير فيأخذ أكثر منه، أو يتعدى عليه في ماله أو في بدنه أو عرضه، وكالمن كالمضطر إلى الأكل من الميتة يباح له ما يسد رمقه فيتعدى إلى الشبع ونحو ذلك، كل هذا من العدوان. ما هي وجوه التعاون على الإثم والعدوان؟ صور، يعني إزاي الإنسان يكون متعاون على الإثم والعدوان؟ من التعاون على الإثم التعاون على عصر الخمر وبيعها. واحد يعصر العنب عشان يبقى خمرة ويبيعه للناس، اللي بيعصر العنب ده عشان يبقى خمرة وتباع للناس، هذا تعاون على الإثم والعدوان. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات لها. هذه صورة من صور التعاون على الإثم.
ومن التعاون على الإثم التعاون على المعاملات الربوية. واحد يقول له واحد دين 1000 جنيه، قالوا هترجعهم كام؟ قالوا 1100، قال لا 1200، قالوا ماشي ما مضطر، قالوا 1200، قال طب هات واحد يكتب العقد وهات اثنين يشهدوا على العقد الربوي ده. هذا تعاون، تعاون على الإثم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. من صور التعاون على الإثم تعاون النساء مع بعضهن البعض على تغيير خلق الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. الواصلة بتوصل شعر المرأة بشعر آخر عشان شعرها قصير تعطي لها شعر صناعي، والواشمة، الواشمة اللي هو معروف عند العام بالدق، الواشمة والمستوشمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ثم قال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. من التعاون على الإثم التعاون على قتل من لا يستحق القتل، 3-4 يتلموا على واحد ويقتلوه، هذا تعاون على الإثم. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. من التعاون على الإثم التعاون على البدع والمنكرات وإقامة السرادقات والحفلات والسهرات، فلا يجوز الإنسان أن يشارك في هذه الحفلات أبدا، ولا يجوز له أن يعين ظالما على ظلمه، فإن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهل لنا جميعا أن نتعاون على النهوض ببلدنا، وأن نحذر أن نتعاون على ما يضر بالبلد ووضعها العام؟ أسأل الله تعالى أن يجمع شملنا ويوحد صفنا ويؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان من لا يمل سؤال السائلين ولا

0: بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي، ولكن ثقتنا بك حملتنا على الجراءة عليك، فعد بفضلك وإحسانك علينا، إنك أنت التواب.
1: قارئ القرآن.

0: مستمعينا الكرام، نازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 52 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 58 بعد 100، وهي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أيها الإخوة الكرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. العلماء قالوا، علماء الجغرافيا قالوا، مكة المكرمة هي الوسط الهندسي للعالم القديم والجديد معا. العالم القديم آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا وأوروبا، أطراف العالم القديم، أي طرف من هذه الأطراف يبعد عن مكة 8000 كيلومتر. إذا أضفنا العالم الجديد، أمريكا الشمالية والجنوبية، أي طرف من أطراف العالم الجديد يبعد عن مكة المكرمة 13000 كيلومتر. فمكة المكرمة هي الوسط الهندسي للعالمين القديم والجديد معا، هي أول بيت وضع للناس، لأن الله عز وجل خلق الإنسان بطبيعة مادية، فالإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله يذهب إلى بيته، صار في هدف. الله عز وجل قدس هذا المكان، المكان ليس مقدسا بذاته إلا أن يقدسه الله عز وجل، فأمرنا أن نقبل الحجر الأسود، وأمرنا أن نضرب رمز الشيطان بالحجر، فرمز الشيطان محتقر نرجمه، والحجر الأسود مقدس نقبله، لا لعلة فيه بل لأن الله أمرنا أن نفعل ذلك. إذن الله عز وجل اتخذ هذا البيت بيتا له، وقال: تعالوا إلي، أقبلوا علي. تقول له أنت: لبيك اللهم لبيك. يعني هذا الشيء يقودنا إلى الحج. الإنسان يصلي في بلده، يصلي في بيته، وزوجته إلى جانبه، أولاده، وعمله قريب من بيته، أما حينما يحج بيت الله الحرام لا بد من ترك بيته وترك زوجته وترك أولاده وترك منصبه وترك مكانته وترك عمله، وأن يتوجه إلى بيت الله الحرام متفرغا لله عز وجل. فإذا فرغ نفسه لله عز وجل، الله جل جلاله مكافأة له على هذا التفرغ يفرغه مما سواه أو ممن سواه. تسأل أي حاج ذهب إلى بيت الله مخلصا، أي مشكلة يعاني منها، أي هم في بلده يمحوه الله عنه ما دام في الحج. إذن الله عز وجل من أجل أن تدفع ثمن لقائه اتخذ بيتا وقال: تعال إلي، من أجل أن تدفع ثمن لقائه. يعني مثل بسيط، لو أنه طالب والده أستاذ رياضيات متفوق، والأب عطى ابنه درس طبعا بلا ثمن، لأن الدرس مجانا، قد ينتبه وقد لا ينتبه، قد يستفيد وقد لا يستفيد. أما حينما يدفع الطالب مما جمعه في صيف بكامله، ثمن دروس لأستاذ رياضيات كله أذان صاغية، لأنه دفع ثمن هذا الدرس من ماله الشخصي. والإنسان حينما يترك بيته ويترك أهله وأولاده وعمله ويؤثر تلبية دعوة الله على كل حظوظه من الدنيا، دفع ثمن هذا اللقاء. لذلك الله اتخذ بيت وقال تعالوا إلي، يعني تعال يا عبدي لأريحك من هموم كالجبال، تعال يا عبدي لتذوق طعم القرب مني، تقول له لبيك اللهم لبيك. فربنا عز وجل اتخذ هذا البيت الحرام ليكون وسيلة لإقبال العباد على الله عز وجل. طبعا هذه مقدمة. أما الذي أريد أن أقوله لكم، سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، وقد قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني اتخذوا من أعمال إبراهيم طريقا إلى الله عز وجل، اتخذوا من الأعمال الجليلة التي قام بها إبراهيم طريقا إلى الله عز وجل. ماذا فعل إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام له موقفان ينفرد بهما أو تفوق بهما. الموقف الأول التوكل المطلق على الله. طبعا نحن نتوكل على الله، بس نأخذ بكل الأسباب. أنت حينما تسافر البيت ممتلئ طعام وشراب، وكل الأشخاص يلبون طلباتك في غيبتك، ووضعت عندهم المال الكافي وفي هاتف وكل شيء ميسر، وصيت أناس كثيرين في تلبية طلباتهم في غيبتك. أما أن يأتي هذا النبي الكريم بزوجته هاجر وابنه ويضعهما في واد غير ذي زرع ويذهب، تقول الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله عز وجل. هي ثقة بالله ما لا حدود. أنت حينما تثق بالله لا بد من أن يكون الله معك. هذه المرأة والأم، تعرفون من الأم، أية أم إذا أم زوجة نبي كريم ليس هناك شراب تشربه، ماء ما في. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله عز وجل. وضعها بين الصفا والمروة، صخرتان أو هيك مرتفعان في موقع مكة في أول بيت وضع للناس. فمن شدة حرصها على ابنها وعلى سلامته، أين الماء؟ راحت تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء، ولكن مسعاها لم يجد شيئا. طفلها الصغير ضرب بقدمه الأرض، أيام تحفر 500 متر ما دائما. ابنها الصغير ضرب بقدمه الأرض فانفجر من تحت قدمه نبع زمزم. فربنا عز وجل علمنا بهذا الدرس أنك إذا توكلت على الله حق التوكل كان الله معك ولم يضيعك. طبعا هذا توكل مطلق. نحن لسنا أنبياء، نحن مأمورون أن نأخذ بكل الأسباب وأن نتوكل على الله، يعني رحمة بنا. أما إنسان يضع زوجته وابنه في واد غير ذي زرع، يعني ما في ماء، والإنسان كما تعلمون بلا ماء يموت في أيام معدودة، يعني بعتقد 3 أيام ينتهي، بلا هواء 4 دقائق أو 3 دقائق، بلا ماء 3 أيام. فلذلك الله عز وجل علمنا من هذا الدرس كيف أنك إذا وثقت بالله عز وجل كان الله معك. لكن في عنا حكم شرعي وفي عنا موقف شخصي. فالذي فعله هذا النبي الكريم موقف شخصي، بس علمنا مطلق التوكل، لأن الله عز وجل خلق الكون على نظام السببية. فلما أراد أن يكون البحر طريقا يبسا ما جعله طريقا يبسا إلا بسبب. اضرب بعصاك البحر ضرب البحر بالعصا فصار طريقا يبسا كالطود. فربنا عز وجل حينما يريد أن يصنع شيئا بفعله مباشرة يجعله بسبب أرضي. نظام السببية نظام أساسي. إنك تؤمن بالله عن طريق نظام السببية. كل شيء له سبب. من هو المسبب الأول؟ إنه الله. فحتى هذا النبع الذي الآن هو نبع ماء زمزم كان بسبب أن هذا الطفل الصغير من شدة عطشه ضرب برجله الأرض فانبجت هذا النبع العظيم. وهذا النبع يحير العقول، يعني مجموع الأمطار التي تهطل في مكة وما حولها لا تكفي لهذا النبع. وكلكم يعلم كيف أن هذا النبع يلبي 4 ملايين حاج، وينتقل هذا الماء إلى المدينة المنورة. شيء عجيب، يعني أرض قاحنة، أرض جافة لا نبات فيها ولا ماء، هذا النبع يعني مستمر، وهو آية من آيات الله الدالة على عظمته. شيء آخر، الدرس الثاني، علمنا هذا النبي العظيم العبودية الكاملة لله عز وجل حينما أمره أن يذبح ابنه. شيء ليس في طاقة البشر أن يؤمر إنسان أن يذبح ابنه الذي بلغ معه السعي. الإنسان الطفل الكبير حينما يصبح فتى وعلمه ورباه وهذبه وصار يساعده، الآن اذبحه. أيضا هذا درس في الانقياد لله عز وجل ليس له حدود. الله عز وجل قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني إن أردت أن تصل إلى الله فبادر إلى طاعته وأعلن عبوديتك له ثم توكل عليه. وتوكل على الله إنك على الحق المبين. قضية التوكل غايبة عن الناس. تلاقي كل إنسان حامل هموم تسحقه، طيب أين الله؟ كل شيء بيد الله عز وجل. توكل على الله، كن معه وتوكل عليه، أطعه وتوكل عليه، بادر إلى العبودية له وتوكل عليه. أيها الإخوة، فهذه المرأة الكريمة زوجة سيدنا إبراهيم التي سعت بين الصفا والمروة وكان من سعيها أن تفجر نبع زمزم، هذا درس علمنا إياه ربنا عز وجل من خلال هذه القصة. وعلمنا أيضا كيف أن الله سبحانه وتعالى حينما امتحن إبراهيم عليه السلام بأنه أمره بذبح ابنه، كيف أن هذا النبي العظيم بادر إلى هذا الأمر دون تردد. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ الذي حدث أن العرب في الجاهلية جعلوا على الصفا صنما وعلى المروة صنما، وصاروا يسعون بين الصفا والمروة تعظيما لهذه الأصنام. فحينما جاء الإسلام عزف المسلمون عن السعي بين الصفا والمروة لأنه سعي بين وثنين، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعيد لهذا المكان قدسيته فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله. ما معنى من شعائر الله؟ الشعائر جمع مفردها شعيرة، هي مكان، ولكن هذا المكان له خصوصية. هذا المكان ينبغي أن تنتابك مشاعر خاصة في هذا المكان. فإن أتيت بيت الله الحرام صادقا منيبا مخلصا أنت في هذا المكان بين الصفا والمروة لا بد من أن تشعر بشيء، بحال من القرب. بل إن الإنسان حينما يحج بيت الله الحرام يبدأ بالطواف كطواف المحب حول محبوبه، ويسعى بين الصفا والمروة كسعي المشتاق إلى مشوقه، يعني حالات نفسية. هذا معنى الشعائر، يعني أمكنة يجب أن تشعر بشعور مقدس وأنت فيه. وكل إنسان حج بيت الله الحرام وما شعر بشيء، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض ما روي عنه أنه من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. الذي يعجب الإنسان أن إنسان يذهب إلى الحج ويعود ويحدثك عن كل شيء إلا الحج، يحدثك عن المبيت وعن الطرق وعن المشاريع العمرانية وعن تأمين الماء البارد وعن تأمين الطعام والمواصلات وكيف وصل إلى الديار المقدسة وكيف غادر هذه الديار وأي رحلة ركب وكم انتظر، شيء عجيب، يحدثك عن كل شيء إلا الحج. طيب وأنت في الطواف ماذا شعرت؟ وأنت بين الصفا والمروة ماذا شعرت؟ وأنت على عرفات ماذا شعرت؟ أيعقل أن يقول لك الله عز وجل تعالى ترك أهلك وبيتك ومالك وعملك واجلس هنا هكذا بلا شعور بلا إحساس بلا إقبال بلا شيء ثمين تملكه وأنت في الحج؟ فلذلك الله عز وجل أراد أن يزيل وثنية هذا المكان المقدس وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، دعوكم من الأصنام التي كانت في الصفا وفي المروة، وهذان المكانان قدسهما الله عز وجل لأنهما يشيرا إلى التوكل الذي علمنا إياه سيدنا إبراهيم. لأنت الآن في إنسان ما في عنده قائمة هموم؟ ما في إنسان ما في عنده قائمة من الهموم؟ لماذا لا تتوكل على الله؟ لماذا لا تضع هذه الهموم عند الله عز وجل؟ لماذا لا تكتفي أن تطيعه على الله الباقي؟ هذا حال مريح كثير. الله عز وجل خلقنا وبيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، وكل شيء بيغيره وكل شيء بيبدله، فأنا علي أن أطيعه وعلى الله الباقي. يعني دبر ألا تدبر، لا أقول دع، لا أقول تتواكل، لا، لكن لا تجعل الهم يسحق الإنسان. حياة الإنسان معقدة جدا، ولا سيما في هذه الأيام، الحياة صعبة، الحاجات كثيرة، المكاتب قليلة، في منافسة، في خوف، في قلق، في حرمان أحيانا، في شعور بالضياع، هذا علاجه التوكل. إن الصفا والمروة، درس التوكل علمنا إياه ربنا من خلال قصة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني الله عز وجل قال ومن دخله كان آمنا، يعني الله عز وجل يلقي في قلب الحاج من الأمن ما لا يوصف. الشعور بالأمن شعور لا يقدر بثمن، بل إن الشعور بالأمن يعد أثمن شعور يسعد الإنسان. الله عز وجل قال سيهديهم ويصلح بالهم، رفع صلاح البال إلى مستوى الهدى، ومن دخله كان آمنا. كثير في آيات كثيرة جدا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لأنت حينما تحج بيت الله الحرام تتمنى أن تعود إليه كل عام، ألقاها الله في قلبك.

أصعب عقدة في الحج النفرة، 4 ملايين لا بد من أن يطوفوا حول الكعبة. جاء وفد لتنظيم الحج فقدم تقرير مطول للقائمين على الحج في هنا، فكان من بنود هذا التقرير أن يكون الحج على 5 دورات في السنة، بعيد عن جو الحج، على 5 دورات في السنة. يا الله عز وجل، كل أسباب الراحة الجسمية معطلة بالحج، ومع هذه الأسباب المعطلة هناك سعادة تفوق حد التصور لمن كان صادقا في حجه. هذا شيء دقيق. لو أنه المكان جميل والهواء عليل والطعام طيب والمناظر خلابة والحج على مدار العام، صار سياحة الحج، الأوراق اختلطت. يا ترى أنت كنت سعيدا بهذه المناظر وهذا الطعام والهواء العليل، أم بإقبالك على الله؟ أراد الله أن تكون السعادة في الحج من باب واحد، إنها الاتصال بالله. فكل أسباب السعادة الأرضية معطلة هنا، في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الحر لا يحتمل، الازدحام لا يحتمل. فالله عز وجل أراد أن تعرف أنك إذا اتصلت به وأنت في أصعب الظروف تكون أسعد الناس، وحينما تنقطع عنه وأنت في أجمل الظروف تكون أشقى الناس. هذه السكينة التي يلقيها الله في قلب المؤمن يسعد بها ولو فقد كل شيء، ويشقى بفقدها ولو ملك كل شيء. يسعد بها ولو فقد كل شيء، ويشقى بفقدها ولو ملك كل شيء. يعني كأن الحج وسيلة فعالة من أجل أن تتصل بالله عز وجل. فرغك، قال له تعال إلي، دع بيتك، دع مكانك المريح، إلى غرفة خاصة، لك مقعد وثير بين زوجة وأولاد وبنات وأصهار، بعملك ومكتبك، دعك من الدنيا وتعال إلي. تعال وارتدي هذين الثوبين الخشنين، عاري الرأس، حافي القدمين أو شبه حافي القدمين. تعال طف حول الكعبة، اسعى بين الصفا والمروة، انتقل إلى عرفات، ابتهل، ادعوني، توجه إلي. هذه السعادة. فلذلك إذا جلست مع حاج حج حجا مبرورا وقبل الله حجه، تشعر أنك في جنة. ما هذه الجنة؟ السفر صعب، ترك الأهل أصعب، والإنفاق شديد، والحر شديد. قال السعادة التي يمتلكها الحاج في اتصاله بالله مع كل الظروف الصعبة التي تحيط به، هي دليل أن الإنسان لا يطمئن إلا بذكر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، حج البيت أي قصد البيت، اعتمر زار، وأتم الحج والعمرة لله. يعني الموضوع لا بد من أن يقودنا إلى الحج. الحقيقة الصلاة شحنة تعينك على أن تصل إلى صلاة ثانية، شحنة قصيرة، صبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، 5 أوقات، كل وقت يضمن لك السلامة والسعادة إلى وقت آخر. لكن شحنة يوم الجمعة هذه شحنة أطول، تكفيك أسبوعا بأكمله. لكن شحنة الصيام هذه تكفيك مدى العام، أما شحنة الحج هذه مدى العمر. يعني الحاج إذا ذهب إلى بيت الله الحرام وعاد منه، يعني يجب أن يعود إنسان آخر، يجب أن يعود متقد الفؤاد، لأنه صار له هذا القرب من الله عز وجل. إلا أن الناس حينما يتأخرون في دينهم يحجون رياء وسمعة أو للتجارة، أما الذي يحج بيت الله الحرام مخلصا يعني يرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله اتخذ هذا البيت الذي ببكة بيتا له، وأمر عباده المؤمنين أن يأتوه زائرين وحاجين. الله يتولى بذاته مكافأتهم

0: وإكرامهم. قد يقول الحاج: ماذا حصل لي؟ أنت حينما حججت بيت الله الحرام حصل لك القرب، ومع القرب الأمن، ومع الأمن السلامة، ومع السلامة السعادة. أنت حينما زرت بيت الله الحرام ذقت طعم القرب من الله، عندئذ تزهد في الدنيا كلها. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأن المسلمين في أول عهدهم كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، لأنه كان في على الصفا صنم وعلى المروة صنم. فربنا عز وجل أراد أن يجعل من هذين المكانين اللذين دنسا بالأصنمين أن يجعلهما مكانين لعبادته وطاعته، وشعيرتين من شعائر المسلمين. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، ومن تطوع خيرا يطوف، يعني سبع أشواط، لأنه مثل كسر وكسر، كسر قطعة إلى قطعتين، أما كسرها إلى قطع كثيرة. ففعل يطوف يعني أن يكون طوافه عديدا كثيرا، والنبي اختار سبع أشواط تجديدا لكلمة يطوف به. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني ذكرت أنا قبل أسبوعين أن هناك كبائر، والكبائر مهلكة، وكلكم يعلم أن الكبائر هي التي توعد الله على مرتكبها وعيدا مخيفا، أو لعنه، أو هي الأعمال التي توجب إقامة الحد. على كل هناك خلاف بين العلماء في تعريف الكبيرة، لكن من أدق أنواع التعريف الكبيرة أن العمل الذي يستحق صاحبه وعيدا من الله تعالى، أو لعنا، أو غضبا، أو توجب حدا. فهناك كبائر ظاهرة وهناك كبائر باطنة. الظاهرة شرب الخمر، الظاهرة تعلم السحر مثلا، العلماء عددوها إلى 70 كبيرة، ولكن الكبائر الباطنة أخطر من الظاهرة، أخطر بكثير. من هذه الكبائر الباطنة ذكرتها قبل أسبوعين الأمن من مكر الله، أي كبيرة، إنسان مقيم على معصية ولا يبالي بها، والله عم بمده بالمال والقوة، فإذا كنت على معصية وكان في عطاء من الله لك ولم تخف فأنت قد أمنت من مكر الله. الله عز وجل لا يجعل من هذه النعمة نعمة، إنما هي نقمة، إنما هي استدراج. فهي كبيرة من كبائر الباطنة، الأمن من مكر الله. في كبيرة أخرى من هذه الكبائر الباطنة هي اليأس من روح الله. في كبيرة ثالثة هي سوء الظن بالله، تحدثت عن هذا في الأسبوع الماضي، واليوم تحدثت عن كبائر أربعة أو خمسة. من هذه الكبائر كتمان العلم، يعني أنت معك معلومات حقيقية صحيحة من الكتاب والسنة، كنت في موقف الحاضرون في أمس الحاجة لهذه المعلومات، ولكنك إن ألقيتها ضعضعت مركزك فكتمتها. فكتمان العلم كبيرة من الكبائر التي توجب لعنة الله والناس والملائكة أجمعين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، بعضهم قال هم اليهود الذين كتموا صفة النبي في التوراة. الله عز وجل وصف رسول الله في التوراة وصفا دقيقا، لدرجة أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك كتموا هذه الأوصاف من أجل عداوة أو حسد أو بغضاء مع المسلمين. فكتمان العلم من أكبر الكبائر. فالله عز وجل توعد هؤلاء الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. مرة حضرت مؤتمر عن الأسرة، يعني أول يوم ثاني يوم، أول يوم يعني فيه خمس جلسات وثاني يوم خمس جلسات، يعني تمنيت على المحاضرين أن يتكلموا كلمة عن الدين أو عن الإسلام أو عن الله عز وجل، وهذا موضوع خطير متعلق بالدين بمنهج الاجتماعي. ففي الآن رغبة أنه عز الدين عن الحياة، حقائق الدين مشرقة، حقائق الدين صارخة، حقائق الدين مسعدة، حقائق الدين غذاء لنا. ومع ذلك الآن تطرح أي موضوع بمعزل عن الدين ولا كلمة، الكلام كله مادي، كله بعيد عن هذا الدين القوي. إلا قيم روحية، الحس الأخلاقي، أنا حس أخلاقي الذي هو حقيقي، أن تؤمن بالله، أن الله سيحاسب وباليوم الآخر تنضبط. أما بحس أخلاقي إلا قيم روحية جميل، ومشروبات روحية مثل بعض. في عزل للدين، حتى المثقف يظهر على مثقف ثقافة عالية حر التفكير علماني، بيعتم على الدين تعتيم كامل، مع أنه بفطرته يعلم لا سبيل إلى سعادة الإنسان إلا بالدين، ولا سبيل إلى الشعور بالأمن إلا بطاعة الله عز وجل. فبتلاقي موضوعات إنسانية، موضوعات فلسفية، موضوعات اجتماعية، موضوعات اقتصادية تعالج بطريقة أو بأخرى بعيدة عن الدين. فهذا ينطبق على هؤلاء هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهذه الآية، هؤلاء الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، يعني يعرف الحق لكن المناسب أن يكتمه فكتمه، ما الذي يحصل؟ طريق السعادة الوحيد هو الله، فإذا أنت قطعت الطريق إلى الله منعت الناس من السعادة والسلامة. فالناس رجلان: مقرب ومبعد، محبب ومنفر، موصل وقاطع، ما في حل ثالث. إما أن توصل الناس بالله وإما أن تقطعهم عنه، إما أن تحببهم به وإما أن تنفرهم منه، إما أن تقنعهم بأحقية الدين أو أن تقنعهم بأحقية الحياة المادية. فالذي يكتم علما مقدسا يعرفه حفاظا على مكانته أو طلبا لسلامته، ماذا فعل؟ قطع الناس عن الله عز وجل. يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبه؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. فإذا كان طريق السلامة هو أن تعرف الله، طريق السلامة أن تطيع الله. في نقطة بالحياة، في عنا مشكلات كثيرة، كل مشكلة تعد عند الجهل بحد نفسها مشكلة، أما الحقيقة كل هذه المشكلات أعراض لمشكلة واحدة، هي الإعراض عن الله. هذه اسمها أعراض الإعراض. ما يعاني الناس من ضيق، من خوف، من قلق، من جفاف، من كساد، هي كلها تأديبات من الله. أهل الدنيا يبعدون الدين عن حل هذه المشكلة، يريدون أن يحلوها بطريقة مادية والطريقة تكون مسدود. أما حينما تقول للناس: ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، حينما تربط الناس بالله عز وجل، حينما تطمئنهم أن الأمر بيد الله لا بيد زيد ولا عبيد، الشرك يقطع الناس عن الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني أنت لما بتبين بأمر بيد الله عز وجل ما في جهة أرضية بيد الأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر الأمر له. هي هذا كلام مريح للناس، هذا كلام مطمئن. فأنت حينما تعتم على حقائق الدين، تعتم على التوحيد، تعتم على أن الدين هو ملاذ الإنسان إلى الله، حينما تعتم على أن الدين هو المسعد الحقيقي، حينما تعتم عن أن منهج الله هو المنهج الوحيد الموصل إلى السعادة، أنت حينما تعتم على هذه الحقائق تقطع الناس عن الله، تقعهم في الشقاء الدنيوي والأخروي، لذلك يلعنهم الله، يعني يبعدهم عنه. وأكبر عقاب يعاقب الله به أعداءه أن يحجبهم عنه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ويلعنهم اللاعنون، اللاعنون هم الخلق كافة. قال حتى البهائم، الإنسان حينما يبتعد عن الله يقسو قلبه، فإذا عالج بهيمة قسى عليها. النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض أصحابه يذبح شاة أمام أختها، فوبخه، قال هل حجبتها عن أختها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ في بقلبه رحمة. فكل من في الأرض وكل ما في الأرض يلعن الذي يبعد الناس عن الله عز وجل، ما في شخص ثالث، مقرب مبعد، واصل قاطع، محبب منفر. الناس رجلان، رجل يدعو إلى الله ورجل يبعد الناس عن الله. الأول يدعوهم إلى طاعته، يدعوهم إلى معرفته، يدعوهم إلى اتباع سنة نبيه، يقدم لهم نموذجا حيا صادقا مخلصا. والثاني يحببهم في الدنيا، يرغبهم في متاعها في مالها، يبعد عنهم شبح الآخرة. فإذا لماذا هؤلاء الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب؟ قال أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الخلق كافة، حتى غير الإنسان. يعني مرة وجدت إنسان يبيع السمك الطازج، يصطاد السمك والسمك يتحرك حركة عشوائية، يذبحه ويخرج أحشاءه قبل أن يسكن. الله قال فإذا وجبت جنوبها، يعني سكنت، رأيت إنسان يأخذ دجاجة يذبحها ويضعها في ماء يغلي فورا حتى يسهل عليه نتف ريشها. هذا وحش، هذا مخلوق له روح، ذبحتها انتظر حتى تهدأ ثم ضعها في ماء ساخن وهي لا تزال تشعر وتحس، يضعها في ماء يغلي. اللاعنون الخلق كافة. فالبعيد عن الله كيفما تحرك يؤذي، لذلك المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء والأرض، والكافر فما بكت عليهم السماء والأرض، مؤذي لأنه. فالذي يكتم يعني يبعد الناس عن الله، طريق السعادة قطعهم عنه، طريق الأمن قطعهم عنه، طريق التوفيق قطعهم عنه، طريق الطمأنينة قطعهم عنه، عيشهم بالدنيا بهموم الدنيا. قال هؤلاء يلعنهم الله يبعدهم عن رحمته، ويلعنهم الخلق كافة إلا الذين تابوا. رحمة الله هذه دائما في استثناء، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذا كان في كتمان يجب أن يكون هناك تبيين، تابوا عن الكتمان العلم وأصلحوا ما أفسدوا سابقا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في أحد إخواننا له صديق يعاني من أزمة نفسية، فأخذوا إلى طبيب نفسي، فالطبيب سأله عن أحواله، قال له درس علم، قال له هذا السبب، هو درس في أوروبا أنه الدين يعني بيخدر الإنسان، بيعقد الإنسان، فحسب دراسته بده يكون له صديقة الشاب حتى يكون سوي، صديقة، وبده يكون منفتح على الحياة وهيك يفعل كل شيء بلا قيد لأكد شخصيته. فهذا الأخ فهيم قدم لها الطبيب 10 أشرطة وكتاب. الطبيب يبدو أنه صادق بس غابت عنه الحقائق، عكف على قراءة الكتاب وسماع هذه الأشرطة وبدل كلامه 180 درجة. صار يقول الدين بيخلق صحة نفسية عند الإنسان، الدين أساس الأمن عند الإنسان، أساس الطمأنينة، أساس التألق. يعني كانت هذه الحقائق غابت عنه، فلما عرف الحقيقة بيّن عكسها. لأن الله عز وجل بكرمه إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّن. في طبيب نفسي بعد السلوك المنحرف هو السوي السلوك المنحرف، التفلت من منهج الله هو الصحة النفسية، أما الانضباط عنده عقدة. هيك في أطباء درسوا علم النفس في جامعات أوروبا، والجامعات الغربية أساسها الشخص الغربي ما له منهج يصير عليه إطلاقا. فإلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لفت نظري الطبيب أنه خلال تفهمه لحقائق الدين وإن كانت سريعة صار يتكلم كلام عكس الكلام الأول، أنه الدين سبب صحة نفسية الإنسان، الدين يعمل توازن، يعمل طمأنينة، يعمل شعور بالأمن. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طبعا إذا الإنسان مات مؤمن ما عنده مشكلة، أما إذا مات كافر له جهنم خالدا مخلدا. عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ به، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

سبحان الله، انظر الحكمة من تحريم الذهب على الرجال. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والدباج والقصي والاستبرق. وكلما سألني أحد عن حكمة تحريم الذهب أقول إن الحكمة هنا تعبدية، بمعنى أنه حرام لأن الله حرمه وعلينا الامتثال. وقد سمعت كلاما عن أضرار الذهب، ولكن سبحان الله، الأسبوع الماضي فقط كنت أتصفح موقع طبي وقد ذكر أن كل المصابين بمرض الزهايمر عندهم نسبة عالية منه، وهو ما يعرف بهجرة الذهب. قلت: الحمد لله الذي حرم علينا لبس الذهب. وهجرة الذهب معروفة بالنسبة للفيزيائيين، حيث أن الذهب إذا لامس معدن آخر تسلل أو تهاجر قليل من الذرات منه إلى العنصر الملامس له، وطبعا هذا يحدث خلال فترة كبيرة. ولم يعرف أن ذرات الذهب تتسلل من خلال جلد الإنسان إلى الدم إلا حديثا، وقد أعلن عن 13 دراسة قامت في هذا الموضوع، وأعلنوا عن تطوير تحليل للبول يتعرف على نسبة الذهب وبالتالي على وجود المرض أو عدمه. يجدر هنا الإشارة إلى أن النساء لا تعاني من هذا الموضوع، لأن أي ذرات مضرة تخرج شهريا من جسم المرأة. سبحان الله، ما حرم الله شيء إلا وله سبب.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

0: أحزاننا.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت. سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول. سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل في

نسألك باسمك الأعظم، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تجعل المسجد الأقصى في حمايتك ورعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصرهم على

اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم.

ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى يا رب.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: همسة ودعاء. يا من تحب محمدا وتريده لك شافعا يوم الخلائق تحشر، صلي عليه وآله، فلربما تحظى بسقيا من يديه وتسفر، وتنال قربا منه عند لقائه، وإلى جمال من حبيب تنظر. صلى عليه الله في عليائه، خير الخلائق من أتانا ينذر، وعليه صلت في السماء ملائك، يا سعد من صلوا عليه وأكثر، يا قارئين لما تخط أناملي، صلوا عليه وبالصلاة تعطروا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: جورج غرام يحييكم ويقدم لكم حصاد الأسبوع. وفي العناوين: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى بكين لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول أزمة مضيق هرمز والملف الإيراني. المعارضة الفيدرالية تعلن رفضها للإصلاحات الضريبية في الميزانية الجديدة وتحذر من تداعيات إلغاء المديونية السلبية على سوق الإيجارات وبناء المنازل. انطلاق دورة ألعاب دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة أكثر من 1000 رياضي يتنافسون في 17 رياضة مختلفة. وفي التفاصيل: وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين أول أمس لإجراء محادثات حاسمة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، وتتركز الزيارة وهي الأولى لزعيم أمريكي منذ 9 سنوات على قدرة الصين في التفاوض مع حليفتها إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وسط ضغوط عالمية على ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام. من جانبه دفع رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن نهج ترامب قائلا: عندما يقول أمريكا أولا فهو لا يعني أمريكا وحدها، بل وضع مصالح مواطنين في المقدمة، وهذا يصب في مصلحة كل محب للحرية حول العالم.
2: When he says America first, he doesn't mean America alone, obviously. He means that we put the interest of America first. And I'm going to tell you, that's not a selfish proposition. When we do that, it's good for our citizens, it's good for this country, and every freedom-loving person around the world. So our prayers are with him, and he has a good visit with Xi in China.
1: ويرى محللون أن بكين قد تطلب تنازلات من واشنطن قبل تقديم أي مساعدة دبلوماسية جوهرية. وعلى صعيد متصل، لا تزال المحادثات بين واشنطن وطهران متعثرة رغم مرور أكثر من شهر على وقف إطلاق النار الهش، وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن برنامجها النووي وتخفيف قبضتها على مضيق هرمز، بينما تصر طهران على تعويضات الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي. وفي تصريح لافت أكد الرئيس ترامب أن دافعه الوحيد هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلا إنه لا يشعر بالقلق تجاه الوضع المالي للأمريكيين أو أي شخص آخر أمام هذا الهدف المصيري.
3: Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about America's financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all.
1: أعلن وزير خزانة الظل تيم ويلسون أن المعارضة لن تدعم التغييرات الضريبية الواردة في الميزانية الفيدرالية، خاصة إلغاء المديونية السلبية وخصم ضريبة الأرباح الرأسمالية. وحذر ويلسون من أن هذه الضرائب ستؤدي إلى بناء عدد أقل من المنازل ورفع قيمة الإيجارات، واصفا الإجراءات بأنها محاولة لعرقلة جيل الشباب الأسترالي.
4: Under their own government documents, these new taxes will actually lead to 35,000 fewer homes being built across the decade. Their own documents admit that it will lead to higher rents. People who want to go and buy their first home tend to rent beforehand, and they're going to be kneecapped on their journey. The higher taxes on capital gains will mean that people who invest in their deposits will get hit as well. This is an attempt to intergenerationally kneecap young Australians.
1: يأتي ذلك في وقت يدافع فيه الوزير جيم تشالمرز عن حزمته، مؤكدا أنها ستعزز ملكية المنازل بنحو 75,000 منزل خلال العقد المقبل عبر تقليل طلب المستثمرين. وكان الوزير جيم تشالمرز قد كشف عن ميزانيته الخامسة واصفا إياها بخطة قائمة على ضبط الإنفاق. وأشار تشالمرز إلى أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في رفع الأسعار وخفض النمو ومعاقبة الأستراليين، مؤكدا أن الميزانية تركز على عبور أزمة صدمة النفط العالمية وبناء اقتصاد مرن. وقال تشالمرز أمام البرلمان أن هذه الميزانية طموحة ومسؤولة في مواجهة الشدائد، وتهدف للاستجابة لضغوط الحاضر مع الوفاء لمسؤولياتهم تجاه الأجيال القادمة.
5: This budget is ambitious in the face of adversity. It's a responsible budget and it's a reforming budget, which builds resilience and bolsters our economy, responding to the pressures of the here and now while embracing our intergenerational responsibilities.
1: في جلسات اللجنة الملكية حول معاداة السامية والتماسك الاجتماعي، دعت إحدى الشاهدات إلى تحسين التعليم حول الهولوكوست في المدارس الأسترالية، وتحدثت والدة مراهق من مدينة بيرث تعرض للتنمر بسبب هويته اليهودية، قائلة إن التغيير يتطلب فهما أفضل للتاريخ، مقترحة إدراج سياسة وطنية لتعليم الأطفال الحقائق التاريخية لتعزيز المعرفة وبناء مستقبل أفضل للبلاد.
6: Some sort of policy, some sort of school policy, or maybe even state policy, or maybe even national policy, should be introduced for children to just have that knowledge. And it's confronting and unpleasant, and we don't want to expose our children to unpleasant things. But in the same way as we did with truth telling, I think eventually our country will be the better for it if the children can have again that historic knowledge.
1: تستعد العاصمة النمساوية فيينا لانطلاق مسابقة يوروفيجن المقررة في 16 من أيار مايو، إلا أن دعوات المقاطعة بسبب مشاركة إسرائيل تطفي بظلالها على الدورة 70 للمسابقة. وقد قررت دول مثل إسبانيا وإيرلندا وهولندا وأيسلندا وسلوفينيا عدم المشاركة احتجاجا على القصف الإسرائيلي لغزة، كما انضم أكثر من 1000 فنان ومجموعة موسيقية إلى حملة المقاطعة، من بينهم بيتر جابرييل وفرقة ماسيف أتاك. تحركت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز لتشديد قوانين الأسلحة وإصلاح سجل الأسلحة النارية في أعقاب هجوم بونداي العام الماضي، وستنفق حكومة مينز قرابة 40 مليون دولار لزيادة الموظفين وتحديث الأنظمة، كما سيتم تقليص مدة رخص السلاح من 5 سنوات إلى 2 فقط، مع فرض قيود صارمة على عدد الأسلحة التي يمكن للفرد امتلاكها، بعدما تبين أن منفذ هجوم بونداي كان يحمل رخصة سلاح. يستعد رئيس الوزراء المجري القادم بيتر ماجياك لتولي منصبه اليوم بعد فوز ساحق حققه حزبه تيزا المنتمي لوسط اليمين، ومن المتوقع خروج الآلاف للاحتفال في الساحة المقابلة للبرلمان بنهاية حكم فيتور أوربان الذي استمر 16 عاماً، حيث حقق ماجيار أكبر عدد من الأصوات والمقاعد في تاريخ المجري بعد الحقبة الشيوعية. أقيمت وقفات احتجاجية وتأبينية بالشموع في جميع أنحاء أستراليا تكريما للطفلة كومانجاي البالغة من العمر 5 سنوات والتي عثر على جثتها في أليس سبرينغز، وارتدى المشاركون اللون الوردي بناء على طلب عائلتها، في حين وجهت تهمة القتل لرجل يبلغ من العمر 47 عاما. وفي ميلبورن وسيدني شاركت نساء من السكان الأصليين لتقديم التعازي والمطالبة بحياة آمنة لجميع الأطفال الأستراليين.
7: I come tonight with the many people that are here and a lot of kind, a candle in remembrance and love for our children across this country. And I would say that we all take a moment. All our children, Australian children, all deserve a beautiful life of safety and love. Thank you.
1: في الخبر الرياضي، افتتحت في الدوحة دورة ألعاب مجلس التعاون الخليجي بمشاركة أكثر من 1000 رياضي من 6 دول، هي البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية والإمارات. ويتنافس الرياضيون في 17 رياضة مختلفة، وتهدف هذه الدورة الإقليمية التي انطلقت لأول مرة عام 2011 إلى تعزيز الروابط الرياضية بين دول الخليج. وأكد المنظمون أن نسخة هذا العام تتضمن المزيد من الفعاليات النسائية والرياضات الحديثة. كان هذا حصاد الأسبوع، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تلك آيات الكتاب المبين.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب وجودك هاطل يا رب. سبحانك، ما أعز جناب من احتمى بجنابك. إلهي إلهي، تباركت في علاك، فإني آمنت بك وعرفني بك طه الأغر. رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد.
2: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف، فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسب شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا مع الذين يحبهم الله ويحبونه، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم، إنه لا يحب المستكبرين. أحبتي في الله، لا شك ولا ريب في أن الذي يحب أن يفوز بمحبة أحد يبحث عن الذي يرضيه فيصنع، يبحث عن الذي يحبه فيفعل، ويتحاشى الذي يسخطه، ويتلافى الذي يغضبه. ولذلك كان من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل تجنب مساخط الله عز وجل. الله عز وجل لا يحب المتكبرين، الله عز وجل يحب المتواضعين اللينين السهلين الهينين الرفيقين. قال جل جلاله: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وقال عز من قائل: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال جل جلاله: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. أحبتي في الله، إن الكبر والعجب داءان عظيمان، إن الكبر والعجب من الآفات العظيمة المهلكة. مجرد العدوى فقط بمرض الكبر تأتي بالهلكة والدمار والخسار والعار على صاحبها في الدنيا والآخرة. ذرة كبر فقط تصيب القلب تدخل صاحبها إلى النار. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار، كبه الله على وجهه في النار، مصيبة كبيرة. إذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال. الكبر، ده تعريف الكبر يا أخوانا. ما هو الكبر؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرد على هذا السؤال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، عدم قبول الحق. والإنسان المتواضع يقبل الحق ولو كان من أجهل الناس، يقبل الحق ولو كان ممن هو دونه، إنما المتكبر يشمخ بأنفه، كما قال ربنا: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. الكبر بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس وازدراء الناس والتعالي على الناس. ماذا قال رب العالمين في شأن الكبر؟ قال جل جلاله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. النار دار المتكبرين، والجنة دار المتواضعين. قال عز من قائل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الله عز وجل يطمس بصيرة المتكبرين، يطفئ نور قلوبهم، يعمي قلوبهم، وقد قال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال جل جلاله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والآيات في ذم الكبر ومدح التواضع كثيرة كثيرة. وفي السنة اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني: يخرج من النار عنق له أذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. كذا قال رسول الله، والحديث رواه مسلم في صحيحه: تحاجت الجنة والنار، يعني اختصمت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. إذن النار دار الجبابرة، دار المتكبرين. وقالت الجنة: في الضعفاء، في ضعفاء المسلمين ومساكينهم. فقضى الله بينهما قال: إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء. اللهم اجعلنا ممن ترحمهم بالجنة يا رب.
1: عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه.
0: وإنك النار عذابي، أعذب بك من أشاء. اللهم نجنا من النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل. ولكليكما علي ملؤها، ولكليكما علي ملؤها. كذا روى الترمذي في سننه، والحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. ويكفينا حديث ابن عمرو: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. تدرون كيف يحشر المتكبر في الآخرة؟ هذا المنتفش، هذا المنتفخ، هذا الذي يصعر قده للناس، هذا الذي يشبخ بأنفه يتكلمك من مناخيره، تدري كيف يحشر في الآخرة؟ اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، كحجم النملة الصغيرة، أمثال الذر في صور الرجال، حجم نملة وفي صورة إنسان. يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار، يسقون من طينة الخبال. لا تتكبر يا عبد الله، لا تتكبر ولا تتعالى. الناس من حيث التصوير أكفاء، الأب آدم والأم حواء، فإن كان لهم فضل يفتخرون به فليفتخروا بالطين والماء. قال أبو بكر رضي الله عنه: لا يحقرن أحد أحدا من المسلمين، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. لا يحقرن أحد أحدا من المسلمين، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. طيب، ليه النبي قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار؟ لأن المتكبر ضم إلى الكبر آفات وأمراض. كل متكبر حقود، كل متكبر أسود، كل متكبر قد يصده كبره عن قبول الحق، كل متكبر لا يقبل النصح من أحد، كل متكبر لا يقدر على قضم الغيظ، كل متكبر مغضاب، يغضب لنفسه، يغضب لجاهه، يغضب لماله. فالكبر آفة ضمت آفات، ومرض كبير ضم أمراض كلها مهلك، كلها يفضي بصاحبه إلى النار. طيب، ما هي أنواع الكبر؟ أنواع الكبر: واحد، الكبر على الله. في ناس تتكبر على الله، أيوة، كما تكبر النمروذ وكما تكبر فرعون. أولم يتكبر على الله؟ أولم يزعم كل واحد منهما أنه إله؟ قال عز من قائل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كل كافر متكبر على الله، كل من صرف العبادة لغير الله متكبر على الله. اسمع إلى قول ربنا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم الكبر الأول.

سبحانه على رجل من القريتين عظيم، بناس تكبرت على الرسل، كل من يأبى أن ينقاد للرسول، كل من لا يعجبه حكم الرسول، كل من يستهزئ بالسنة، هذا متكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث التكبر على العباد باحتقارهم بازدرائهم بالتعالي عليهم. قال ابن مسعود: كفى بالرجل إثما إذا قيل له اتق الله قال عليك بنفسك، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. طيب، ما الذي يتكبر الناس بسببه؟ ما هي أسباب الكبر؟ السبب الأول العلم. في ناس تتكبر بسبب العلم، أيوة، إذا أفتى فتوى ولو خالفت الأمة، إذا نصح لا يقبل النصح، إذا تقال له يا مولانا أنت أخطأ يقول لك أنت سمكرية تفهموا حاجة، يخالف مجامع فقهية ويرد عليه فيأبى أشد الإباء. كبره سببه العلم. أنا معايا دكتوراه في العلوم الشرعية، إزاي أنت يا حتة واعظ تصلحني وتردني وتخطئني وتبين لي؟ إزاي؟ هذا كبره سببه العلم. قال وهب ابن منبه: العلم كالغيث، العلم زي المطر، ينزل من السماء حلوا صافيا فيشربه الشجر بعروقه فتحوله الأشجار على قدر طعومها، فتزداد الشجرة المرة مرارة وتزداد الشجرة الحلوة حلاوة. يعني إيه؟ يعني العالم المتكبر هذا أصلا لم يتربى بداية، لم يتأدب بداية، أقبل على العلم بأدرانه بأوساخه بأنجاسه بخبث نفسه، ما زكاش نفسه، أو تعلم ما ليس بعلم، ولو تعلم العلم وزكى نفسه لما تكبر أبدا على الحق. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. السبب الثاني من أسباب الكبر العمل والعبادة. ده بيحج كل سنة وبيعمل عمرتين ثلاثة كل سنة وبيقيم الليل وبيصوم النهار وبيبني المستشفيات ويبث العلم، قد يترفع عليك بكثرة عبادته. وفي السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، وكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا في العبادة، وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على الذنب فيقول له أقصر، قال المذنب: خليني وربي، أبعثت علي رقيبة؟ فقال العابد: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله روحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للمعجب بعبادته: اذهبوا به إلى النار. ثلاثة من أسباب الكبر الحسب والنسب. أنا فلان ابن فلان ابن فلان. قال رسول الله: افتخر رجلان عند موسى عليه السلام فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد تسعة. من أنت لا أم لك؟ فقال الآخر: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله إلى موسى أن قل للذي افتخر بتسعة من آبائه هم في النار وهو عاشرهم، وكل الآخر الذي قال أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام هما في الجنة وهو ثالثهما. والحديث رواه الترمذي ورواه أحمد، والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر. يفتخر بالحسب والنسب. رابعا يفتخر بالجمال، وهذا في النساء كثير. يا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يفتخر بوسامته وقسامته وعضلاته وقوته. أربعة الكبر بسبب المال، عنده فلوس كتير، طول ما هو مسكين كان كويس ومتواضع ويبتسم في وجه الناس ويلقي السلام وكذا وكذا، ربنا اداله فلوس خلاص شمخ بأنفه وانتفخ على عباد الله. كهذا الذي انتفخ بسبب ماله، وقصته ذكرت في سورة الكهف. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟
يا ابن

التراب، هل شغلتك النعمة عن المنعم؟ يا ابن التراب تتكبر على الله بنعمته سبحانه وتعالى. طيب كيف نعالج الكبر؟ نعالج الكبر بشيئين: واحد، أن تعرف عظمة ربك وأن تعرف حقارة نفسك. ومن عرف الله حق المعرفة عرف نفسه حق المعرفة. الله هو الغني وأنت الفقير إليه، الله هو القوي وأنت الضعيف إليه، الله هو العزيز وأنت الذليل بين يديه. اعرف ربك واعرف قدر نفسك. ما أنت يا ابن التراب؟ ما أنت أيها الإنسان المتغطرس؟ رأى المتطرف ابن عبد الله بن الشخير المهلب ابن أبي صفرة وقد مشى وهو يتبختر، فقال: يا مهلب، هذه مشية يبغضها الله ورسوله. قال المهلب: ألا تعرفني؟ تعرف بتكلم مين؟ قال: أعرفك. أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وتحمل في حشاياك العذرة. إخواننا احنا إيه؟ تقول عائشة رضي الله عنها: يا ابن آدم، ما أن من أن تنتنك عرقة وتقلقك برقة وتقتلك شرقة؟ يا ابن آدم، خرجت من مجرى البول مرتين؟ كان الحسن البصري يقول: يا ابن آدم، خرجت من مجرى البول مرتين؟ تمسح بيديك عن نفسك الخرأ في كل يوم مرة أو مرتين، وتتكبر على الكبير المتعال. يا أخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري ولا أبالي. يا مفتخر بنسبك، أبوك البعيد آدم قبض التراب، وأبوك القريب خلق من ماء مهين، خلق من ماء مهين. يقول رب العالمين: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. أنت خلقت من ماء مهين، إذا افتخرت بنسبك فأبوك البعيد آدم خلق من تراب، وأبوك القريب خرج من مجرى البول، خلق من ماء مهين. إذا افتخرت بمنصبك بكرسيك، اعلم أنها لو دامت لغيرك لما وصلت إليه. اعلم أن هذه المناصب أمانة، وستكون في الآخرة حسرة وندامة إلا على من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إذا افتخرت بصورتك، الله عز وجل من الممكن في لا وقت يبدل الصورة، يبتلي يسلط عليك الآفات والأسقام والبلايا، فتتحول الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة، يتحول الجمال إلى صورة يبغضها الناس ويكرهون النظر إليها. يا عباد الله، الله لا يحب المستكبرين، الله يحب المتواضعين. وصف ربنا أحبابه بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتواضعين، وأن يطهر قلوبنا من الكبر والنفاق والغل والعد والحسد، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا. نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

أحبتنا في الله، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج يحبهم ويحبونه من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: كتاب الأذكار
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه.
0: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. متفق عليه.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري.
1: وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. رواه مسلم.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم

0: عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني إنك أنت ربي.

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موسم جديد من مواسم الطاعات، موسم جديد تتنزل فيه الرحمات والنفحات من الله تبارك وتعالى على عباده. اسمحوا لنا حول هذه المواسم وحول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أن يكون معنا فضيلة الدكتور محمد عبد الفتاح من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا دكتور محمد.
1: بارك الله تعالى فيك
0: وسلم. حياك الله.
1: حفظكم الله.
0: فضيلة الدكتور، ماذا تقول في هذه الأيام المباركة، خير أيام الدنيا، أيام تتنزل فيها الرحمات والنفحات الإلهية على العباد، ما الحكمة الربانية من هذه النفحات والرحمات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى
0: صلى الله عليه وسلم.
1: سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما تفضلت، الله تعالى مثلا فضل بعض الأيام، فيوم عرفة هو أفضل أيام العام على الإطلاق، فضل بعض الليالي، فليلة القدر هي أفضل ليلة على الإطلاق، فضل بعض الشهور، وشهر رمضان وأفضل الشهور في العام على الإطلاق، وفضل العشر الأول من شهر ذي الحجة حتى على العشر الأواخر من شهر رمضان. ولذلك أقسم الله تعالى بها، والفجر وليالي العشر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، ما من أيام العمل فيها، أي العمل الصالح فيها، أحب إلى الله من العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والملاحظة الدقيقة جدا التي ربما يعني يغفل عنها البعض، الفضل هنا ليس للعمل كما يظن البعض، بل الفضل للأيام، أي العمل في الأيام يكون فاضلا، هو العمل نفس العمل، لكنه إن تم القيام بنفس العمل في هذه الأيام فيأخذ الأفضلية من الوعاء الذي احتواه، من الوعاء الزمني الذي احتواه. فنحن مثلا حينما نصلي في مكة المكرمة في المسجد الحرام، أسأل ربي أن يكتب لنا الصلاة فيه مرات ومرات،
0: اللهم آمين.
1: فصلاة في المسجد الحرام هي صلاة،
0: صح،
1: كأي فريضة من الفرائض تؤدى في أي بقعة من الأرض، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورة، لكنها بمئة ألف صلاة، لا من حيث الأداء، إنما من حيث الأجر، من حيث الفضل. يعني مش واحد ما صلاش من أسبوعين أو من سنتين يقول لك راح أصلي أسبوع في مكة لأقضي ما علي مثلا من عشر سنوات، لا، هذه من ناحية الأجر فقط. ولذلك نفس الأمر في الوعاء الزمني في العشر الأول من شهر ذي الحجة، تلك الأيام التي أقسم الله تعالى بها، هي سر أفضلية العمل فيه.
0: يعني كل شيء يا دكتور محمد ليه أفضلية، سواء كان صيام، سواء كانت صدقات، سواء كانت صلة أرحام، أي حتى الأعمال الصالحة. يعني لما احنا بنيجي نتكلم عن العمل الصالح، العمل الصالح المقصود بإيه؟ هل كل الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه عليه الصلاة والسلام،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: قال: ما من أيام العمل الصالح فيها، لم يقل الصلاة مثلا أو الصيام فقط أو تلاوة القرآن،
0: ما خصش عمل صالح بعينه،
1: كل عمل صالح يخطر على البال.
0: الله.
1: لكن أنا في الحقيقة دائما يعني لي ملاحظة أذكر بها أحبتي.
0: نعم.
1: البعض ينصرف ذهنه مباشرة، البعض وليس الكل، إلى أن العمل الصالح، أو يظن أن العمل الصالح قاصر على الصيام. فكثير من أحبتنا يصوم التسعة أيام الأول من الشهر،
0: صحيح،
1: وهذا عمل رائع، ونقول لهم جزاكم الله تعالى خيرا، وأعانكم ووفقكم ربكم سبحانه وتعالى. البعض يصر أن يختم القرآن، وكثير من السلف كان يفعل ذلك، وهذا عمل رائع وجميل.
0: نعم.
1: البعض يقوم الليل، لكن في الحقيقة هناك عبادات أخرى كثيرة لا تقل في فضلها،
0: نعم،
1: وفي أجرها عن الصيام والقيام وتلاوة القرآن. جبر خاطر مكسور،
0: الله،
1: تفريج كرب مكروب،
0: أحسن،
1: التيسير على إنسان معسر، إدخال السرور على مسلم، تفريج كرب مكروب، قضاء حاجة محتاج، هذه أعمال لا سيما في زمننا في أيامنا هذه لا تقل أبدا في فضلها وأجرها عن الأعمال الأخرى التي تنصرف الأذهان إليها. رد الحقوق لأصحابها اليوم في بعض الظواهر السلبية التي طفت على السطح، كف النفس عن إيذاء الآخرين، هذا من أجمل العمل.
0: صحيح.
1: في حديث أبي ذر الطويل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقربه من الجنة ويباعده عن النار، فنبي ذكر له بعض يعني الصفات وبعض الأعمال الجميلة والرائعة، منها الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، الإنفاق مما رزقه الله، أن يصنع لأخرق لعاجز مثلا، إلى غير ذلك. وبعدين أبو ذر ظل يقول للنبي أرأيت إن كان عاجزا عن ذلك؟ فقال يكف أذاه عن الناس. قال يا رسول الله ما له إن فعل ذلك؟ وكف الأذى ليس عملا إيجابيا، إنما هو امتناع محض، يعني عمل سلبي. أنا ما تعبتش في شيء، كففت أذاي عن الناس. قال ما من عبد يعمل بخصلة واحدة منهم إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. كف الأذى ده عمل. لو إنسان في طبعه يعني ميل لإيذاء الآخرين باللسان باليد بأي تصرف من التصرفات وكف أذاه عن الناس، والله هذا عمل من أروع الأعمال، لا سيما في هذه الأيام. احنا عندنا في حديث صحيح، في صحيح الإمام مسلم، صحيح حديث أم سلمة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا هل ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. الأمر هنا للندب للاستحباب، لكن الذي يعني يلفت نظري هنا المغزى الثمرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليمسك. الإمساك هنا في الحقيقة لا نتوقف عند الإمساك الظاهري عن الشعر والأظافر. إذا كان الحاج هناك بمجرد أن يهل بحج أو بعمرة في أيامنا هذه أو في أي أيام يهل بعمرة في غير أيام الحج، فإنه يبتعد عن محظورات إحرام. ولذلك ربي قال فمن فرض الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. انتبه هنا، لا رفث لا فسوق
0: لا جدال،
1: لا جدال في الحج. الرفث الكلام الخاص بالنساء، الفسوق هو كل تصرف خارج عن المألوف الشرعي لا ترتضيه الفطر السليمة الطبائع السديدة، ولا جدال، لأن الجدال ينفر منه الطبع ويقسي القلب ويبغض بعضنا إلى بعض، وهو جدل للكلام دون طائل بدون فائدة. ألا نتمادى في ذلك؟ ليه؟ لأننا مشغولون بسلاس. وهذا أنا فهمته من القرآن الكريم، ربي سبحانه وتعالى قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا. خلي بالك معي، يبقى إذن لا رفث إنما فيه إيه؟ فيه ذكر. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداك وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض ناس واستغفروا الله. لا فسوق إنما فيه استغفار، والاستغفار ذكر. وبعدين ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن دعاء، والدعاء ذكر. لا رفث لا فسوق لا جدال، دعوة القرآن، إنما ذكر واستغفار ودعاء،
0: ودعاء
1: مع إمساك عن الشعر والأظافر، مع إمساك المحرم عن محظورات إحرام. لا يصطاد صيدا، لا ينفر طيرا، لا يقتلع شجرا، لا يلتقط لقطة، مع بعد عن الرفث والفسوق والجدال. إذن هذه دورة تهذيبية فيها ارتقاء بخلق المسلم على أن يتخلق بخلق يعني الأمن، بقيمة الأمن، ويشعر الكل المحيطين به بأنه لا أذى يصدر مني على الإطلاق، إنما تجد مني كل خير وكل فضل. فهنا حتى غير الإلحاج، لأن البعض ربما يقول هذا للحاج، هنا فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، كأنني أتشبه بهؤلاء المسالمين، بهؤلاء الذاكرين المستغفرين الداعين، فمن ثم أتشبه بهم كافا أزايا عن الغير لأهيأ. فلربما ذلك القلب المتشوق والمتشوف لأن يكون هناك، ربما كنا في العام القادم هناك. صحيح. إن شاء الله تعالى أو في الذي يليه، فكنا ممرنين ومدربين على السلام، الأمن، الاطمئنان، البعد عن الظواهر السلبية. صحيح. التي نشاهدها وحالة من حالات اهتزاز منظومة القيم والأخلاق وعدم احترام الآخر والاعتداء على الآخرين لأتفه الأسباب، وده أمر في الحقيقة.
0: وأنا عايزك برضو كدكتور يعني توصل رسالة لهؤلاء الحجاج الذين يعني حملوا ربما مشقة في السفر ومشقة مادية أيضا، هذا فقط للقرب من الله تبارك وتعالى ولكي يعود كما ولدته أمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رسالة إلى هؤلاء حتى لا يفسدوا عليهم حجتهم. يعني أحيانا بنشوف زي ما حضرتك بتقول بعض الظواهر السلبية، يعني مثلا لما أنا أشوف البعض أنا بعممش
1: البعض أكيد
0: البعض واحد يبقى واخد ششته معاه مثلا على سبيل المثال، واحد زي ما حضرتك بتقول جدال من الممكن لا قدر الله أن يؤدي إلى اشتباك أو خناقة تحصل
1: ولأتفه الأسباب.
0: ماذا تقول لهؤلاء؟
1: بارك الله تعالى فيك، ده أمر في الحقيقة في غاية الأهمية، لكن حستأذن حضرتك قبل أن أنسى لأنك سألت سؤالا رائعا عن قيمة وروعة العشر التي أقسم الله تعالى بها.
0: صحيح.
1: دي في الحقيقة كما قلت أنت في مقدمتك الرائعة هي عشر النفحات والتجليات. قيمة العشر تكمن في أنها وعاء زمني لأفضل يومين في السنة على الإطلاق،
0: الله،
1: يوم عرفة ويوم النحر. هذان يومان للتجليات ونزول الرحمات.
0: الله.
1: حينما يقول الله تعالى لأهل عرفة في اليوم التاسع من أيام هذا الشهر: فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل كقطر المطر كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. فهذه قيمة إنما أتحول من التلبية للتكبير في يوم العيد، أكبر ربي القدير الكبير سبحانه وتعالى، فهذه في الحقيقة مزية. فالعشر يكمن فضلها في أنها وعاء لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام،
0: الله،
1: أنها كانت وعاء لنزول قول رب الأرض والسماء: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كانت وعاء لحجة الوداع التي حجها حبيبنا صلى الله عليه وسلم وودع فيها الدنيا جميعا وألقى على سمع الزمان بجملة من النصائح والمواعظ والتي تصلح لأن تكون ترياقا لاستتباب الأمن في الدنيا جميعا: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى أن تلقوا ربكم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وحتى يجبر ربنا بخواطرنا نحن الذين هنا ولم نكن هناك، والذين هناك يطوفون ويصلون ويقرؤون، والحسنة بمئة ألف، حتى يجبر ربنا كسر قلوبنا. قال لنا حبيبنا مبشرا: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر، حتى الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله. وده في الحقيقة من أروع ألوان الترغيب النبوي للعمل الصالح. إذا كان الذين ذهبوا إلى هناك قد تفرغوا للذكر والدعاء والعبادة والصلاة، فأنت أيها الذي بقي هنا، أنا وأنت وكل من يتابعنا وكل المسلمين أجمعين، كل عمل صالح نتقرب به إلى ربنا سبحانه يفوق في فضله وفي أجره أي عمل حتى الجهاد إلا بالقيد الذي ذكره لنا حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أيضا يعني من نافلة القول يعني حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم,
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وختمت بها حياته عليه الصلاة والسلام, وختمت أركان الإسلام بالحج الركن الخامس, وقلنا أن العشر حوت يعني زمنا تؤدى فيه فريضة, وده سر الفضل. لكن حجة الوداع لما سميت حجة وداع؟ من الإشارات التي يعني كانت في حجة الوداع نزول قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيضا من علامات نعي نفس النبي إليه صلى الله عليه وسلم وأنك يا محمد قد أكملت مهمتك على الوجه الأكمل عليه الصلاة والسلام نزول سورة النصر في حجة الوداع, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وفتحت مكة فماذا أفعل يا ربي؟ يا محمد استعد للقاء ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. من العلامات التي تدل على علمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في مثل هذا الموطن أبدا. أيضا من الإشارات لما قال لهم صلى الله عليه وسلم ألا فلا ترجعوا بعدي بعد موتي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. من العلامات والإشارات الدالة على أنها حجة وداع أن النبي صلى الله عليه وسلم
0: حجة واحدة.
1: نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم هديا 100 ناقة لكن ذبح بيده الشريفة 63 ناقة وترك لعلي فذبح 37 ناقة أكمل 100 فذبح النبي نوقا بعدد سنوات حياته قبل أن يموت 63 ناقة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جملة النصائح والوصايا والنبي كرر الخطب في عرفة وفي منى في أرض حرام في بلد حرام في شهر حرام كحرمة يومكم في شهركم في بلدكم لتغليظ الحرمة والاعتداء على الآخرين وأن كل مسلم يمثل محمية ربانية لا يجوز لأحد أن يقترب منها أنا وأنت كل مسلم كل مسلمة بل البشر جميعا لأن البعض ربما يظن أنها للمسلمين فقط وده فهم قاصر. الله تعالى يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل بين الناس لم يقل بين المسلمين. ربي قال وقولوا للناس حسنا لم يقل قولوا للمسلمين حسنا وإنما يعني قولوا للناس جميعا حسنا إنه لا ينبغي لأحد أن يعتدي على نفس ظلما. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس إن دينا صان كلبا وحماه من العطش الشديد فمن سقاه شكر الله له وغفر له وغفر لبغي منحرف أنها سقت كلبا. إن دينا يقول إن امرأة حبست قطة أجاعتها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض فدخلت النار. إن دينا يحمي الكلاب والقطط لجدير بأن يحمي الدنيا جميعا. دي مفاهيم ينبغي أن يعلمها الناس جميعا الدنيا جميعا أن تفهم هذا هو الإسلام الذي نعرفه الذي ندين لله تعالى به. ثم أعود لسؤالك المبارك وأنت قلت يعني ما هي النصائح التي توجه لأحبتنا الذين اصطفاهم واختارهم وانتقاهم دون سواهم ربهم ليحلوا ضيوفا عليه، ووصفوا بأنهم ضيوف الرحمن. أي شرف هذا أن أكون ضيفا على الرحمن، أن أنزل ضيفا بجوار المسجد الحرام في بيت الله تعالى. هذه في الحقيقة منقبة ومزية وشرف لا يعدله شرف. ولذلك لا أستغرب حينما أقرأ في سيري وتراجم السلف الصالح أنهم يعني كانوا يسافرون قبل الحج بمدة طويلة لشدة شوق قلوبهم وتعلقهم ببيت الله تعالى، ويمنون أنفسهم بالحج. يعني يروى أن الإمام طاووس ابن كيسان من أئمة التابعين وتلامذة عبد الله بن عباس في مكة المكرمة ومن أجل الفقهاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني جاء في ترجمته أنه كان لما يذهب من بلاد اليمن لمكة للحج يذهب في شهر، وحينما يرجع يرجع في شهرين، يذهب في شهر
0: ويرجع في شهرين
1: ويرجع في شهرين. طيب ما هو كان ممكن يرجع في شهر، فلما يرجع في شهرين ويذهب في شهر يقطع الفيافي ويصعد يعني مرتفعات ويخبط في منخفضات ويسير بين الجبال في الوديان وفي أرض وعرة، وبعدين يذهب في شهر ويرجع في شهرين؟ اللي رايح لحبيبه ما بيبصش في الساعة، كل همه أن يصل في أسرع وقت. سيدنا موسى يعني في عتاب رباني لطيف في القرآن الكريم في سورة طه، لما كان في ميقات وعد الله تعالى يعني فيه موسى يعني ووعدنا موسى 40 ليلة 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، فده ميقات إنه سينادي ربه عند جبل الطور في مصر في أرض سيناء المباركة. فسيدنا موسى هو في الطريق مع قومه فيعني يدفعه الشوق دفعا لمناجاة رب العالمين، فترك قومه لأنه متعجل متشوق لتلك المناجاة مع رب العالمين. فلما وصل قبل قومه رب بيسأله ما أعجلك عن قومك يا موسى، فبيقول إيه؟ عجلت إليك ربي لترضى. عجلت إليك ربي
0: لترضى
1: عني، ده الهدف. فالإمام طاووس كأنه يقولها بلسان الحال، عجلت إليك ربي لترضى. ولما فرغ من تلك المناسك ومن أرض الحرم وهو راجع، فكان يرجع ثقيل الخطى وكأن مغناطيسا يجذبه للخلف. أما يعني عند طريقه وذهابه ورواحه إلى هناك، وكأن ريحا توافق اتجاه القارب تدفع الشراع فيسرع شاقا عباب الماء. وده في الحقيقة مثل بسيط، لكن أنا فهمت هكذا وأنا أقرأ يعني هذا الكلام في سيرة وترجمة الإمام طاووس ابن كيسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأرجع إنه في الحقيقة استشعار الجلال والجمال والاتباع والانتقاء، وهذا ما كنت أقوله لأحبتي حينما شرفت بأن أكون خادما واعظا وموجها للحجاج هناك. أول درس حينما تطأ أقدامنا أرض المدينة أو مكة أقول لهم نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا دائما غير منقطع أن حبانا واختارنا وانتقانا دون سوانا، فكم من متشوق متشوف لأن يكون هنا. لكن يعني حال دون ذلك موت أو مرض أو فقر أو عجز إلى غير ذلك، فاختارنا ربنا فلنكن في قمة درجات الأدب، فلنتحلى بالأخلاق. يعني يروى في ترجمة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام مالك ولد سنة 93 في القرن الأول في خير القرون في المدينة، ولم يخرج من المدينة إلا لمكة لحج أو لعمرة، وكانت دروسه في الروضة بين المنبر وبين القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك بيعلمنا درسا رائعا عمليا في الأدب في المدينة، ناهيك عن مكة. كان رضي الله تعالى عنه لا يركب دابة في المدينة. طب لما يا إمام؟ قال: أستحي أن أركب دابة تطأ بحافرها ترابا مسته قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ترابا، ويمشي في المدينة مرات حافيا يقول: عسى أن تمس قدمي ترابا مسته قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء يعرفون جلال المكان ده في المدينة. طيب بالنسبة لمكة، ده أنا ضيف على الملك سبحانه. ولذلك الذين يهلون بحج أو بعمرة يقولون: لبيك اللهم لبيك. ده معنى دقيق، ده الهتاف، ده النشيد، ده الغنى الذي يعني يتغنى به من اختارهم ربهم، وكأنهم يستشعرون نداء يستمعون إليه بآذان قلوبهم: عبدي حج بيتي فأقول لبيك اللهم لبيك. ده معنى دقيق. ولبى بمعنى أجاب، ولبي مثنى للبى، وكأنني أقول من باب المبالغة في الإجابة إجابة بعد إجابة. ولبى بمعنى أقام، فكأنني أقول: يا رب، إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة. على ماذا؟ على الطاعة. احنا قلنا لا رفث لا فسوق لا جدال. وأنت أشرت لنقطة يعني أن البعض يحمل معه من هنا يعني الخشب أو الفحم والشيشة ليشيش هناك، وربما لا يذهب إلى الحرم إلا مرة واحدة، ويشغل نفسه بالتدخين بالقيل والقال، وعاد والناس تقول له: مبروك يا حج، ويهنأ، وحرم نفسه من خير كثير. ولذلك الرحلة من أولها إلى آخرها هي رحلة لله تعالى.
0: صحيح، إخلاص النية
1: من أولها إلى آخرها.
0: صحيح،
1: من أول خطوة إلى آخر خطوة كلها رحلة فيها تجريد للنفس من حظوظها.
0: صحيح،
1: أول ما أقول لبيك لبيك اللهم بعمرة، ده أنا خلعت ملابسي العادية وارتديت ملابس إحرام تشبه كفن الأموات، وأهل من الميقات من مكان حدده لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدين عبدي طوف بالبيت سبعا أقول لبيك ربي، اسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط أقول لبيك ربي، عبدي اذهب إلى منى يوم التروية فأقول لبيك ربي، كن في عرفات في اليوم التاسع، ليس في مدينة ساحلية، لا، في ذلك الصعيد أقول لبيك ربي، بت في المزدلفة حيث تنعدم مقومات الحياة هناك أقول لبيك ربي، وهكذا انزل إلى منى، ارمي الجمرة، اذبح هديا، احلق شعرا، طف بالبيت طوافة أقول لبيك ربي. فأنا أتحرك رهن مراد رب العالمين، لا حظ لنفس. ولذلك يعني كما روى أنس وجاء في سنن ابن ماجة وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع على ناقة عليها رحل بالي. الرحل هو الخشب الذي يوضع على ظهر الجمل ليحمي الراكب، وقطيفة أي قطعة من القماش تساوي أو لا تساوي 4 دراهم، يعني ما فيش شيء، بل قطيفة رسة
2: أو رحل بالي رس، كما جاء بالنص من كلام أنس اللي هو خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي هو في قمة التواضع بيقول إيه كما روى أنس، قال قال صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة. ليه؟ لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، بلام القصر كما يقول علماء البلاغة، القصر والحصر والتمليك والاختصاص. فالحجة كلها لمن؟ لله. لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة. ولذلك أقول لأحبتي لينوا في أيدي إخوانكم، التزموا بكل الأنظمة والتعليمات التي توجه من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، وأقول بلا مجاملة وأكرر دائما ذلك، المملكة لا تقصر أبدا ولا تتوانى عن خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتعمل كافة الأجهزة الطبية والأمنية والتنظيمية على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، ويسخر كثير من شباب الجوالة والكشافة لإرشاد التائهين، وهناك مراكز لإيصال هؤلاء لزويهم أو الأماكن التي هم فيها. ولكن من أين يأتي الخلل؟ بسبب عدم التزام البعض بالقوانين والأنظمة التي تصدرها الجهات المسؤولة هناك. أيضا كل الدنيا تعمل لخدمتي، فأعمل أنا لخدمة من؟ لخدمة الله تعالى. الشركة التي ذهبت معها لديها مشرفون يعملون على مدار الساعة لخدمتي، لتذليل الصعاب، باصات تنقلني، سكن يأويني، مطاعم آكل وأشرب فيها، كل شيء ميسر. لو كان الفندق بعيد باصات تنقلني للحرم ذهابا وإيابا. طيب وأنا أعمل لخدمة يعني زيارة من؟
0: بيت الحرام. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب. دكتور محمد عبد الفتاح من علماء الأزهر الشريف، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة وعلى هذه المشاركة التي تشرفنا بها.
1: حفظكم الله.
0: شكرا لك.
1: بارك الله فيك.
0: الله يحفظك.

0: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر، وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم.
0: وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري.
1: باب الوصية بالنساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم.
1: باب النفقة على العيال.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.
1: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

0: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. رواه البخاري. نزهات في رياض الصالحين. باب وجوب أمر أهله وأولاده بطاعة الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
1: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود.
0: باب حق الجار والوصية به.
1: عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه.
1: وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم.
0: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

0: بسم الله الحي، بسم الله القيوم، بسم الله السلام، بسم الله الحفيظ، بسم الله القريب، بسم الله المجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي ولا أشرك به شيئا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وأستعين بحولك وقوتك، وأستشفع بك إليك. اللهم اشرح لي صدري، واربط على قلبي، ويسر أمري، وبارك لي في رزقي، واكفني ما أهمني بكفايتك، واحفظني بحفظك، واكنفني بمعيتك.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قوليلي حكاية المكان.
0: أحكي لك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان زاع في الأركان ارتفع الأذان، واهتز الوجدان بذكر الديان في ود وحنان. بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان، وعلى الإنترنت كمان بنقول كان يا مكان.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: جورج غرام يحييكم ويقدم لكم حصاد الأسبوع. وفي العناوين: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى بكين لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول أزمة مضيق هرمز والملف الإيراني. المعارضة الفيدرالية تعلن رفضها للإصلاحات الضريبية في الميزانية الجديدة وتحذر من تداعيات إلغاء المديونية السلبية على سوق الإيجارات وبناء المنازل. انطلاق دورة ألعاب دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة أكثر من 1000 رياضي يتنافسون في 17 رياضة مختلفة. وفي التفاصيل: وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين أول أمس لإجراء محادثات حاسمة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، وتتركز الزيارة وهي الأولى لزعيم أمريكي منذ 9 سنوات على قدرة الصين في التفاوض مع حليفتها إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وسط ضغوط عالمية على ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام. من جانبه دافع رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن نهج ترامب قائلا: عندما يقول أمريكا أولا فهو لا يعني أمريكا وحدها، بل وضع مصالح مواطنين في المقدمة، وهذا يصب في مصلحة كل محب للحرية حول العالم.
2: When he says America first, he doesn't mean America alone, obviously. He means that we put the interest of America first. And I'm going to tell you, that's not a selfish proposition. When we do that, it's good for our citizens, it's good for this country, and every freedom-loving person around the world. So our prayers are with him, and he has a good visit with Xi in China.
1: ويرى محللون أن بكين قد تطلب تنازلات من واشنطن قبل تقديم أي مساعدة دبلوماسية جوهرية. وعلى صعيد متصل، لا تزال المحادثات بين واشنطن وطهران متعثرة رغم مرور أكثر من شهر على وقف إطلاق النار الهش، وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن برنامجها النووي وتخفيف قبضتها على مضيق هرمز، بينما تصر طهران على تعويضات الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي. وفي تصريح لافت أكد الرئيس ترامب أن دافعه الوحيد هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلا إنه لا يشعر بالقلق تجاه الوضع المالي للأمريكيين أو أي شخص آخر أمام هذا الهدف المصيري.
3: Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about American financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all.
1: أعلن وزير خزانة الظل تيم ويلسون أن المعارضة لن تدعم التغييرات الضريبية الواردة في الميزانية الفيدرالية، خاصة إلغاء المديونية السلبية وخصم ضريبة الأرباح الرأسمالية. وحذر ويلسون من أن هذه الضرائب ستؤدي إلى بناء عدد أقل من المنازل ورفع قيمة الإيجارات، واصفا الإجراءات بأنها محاولة لعرقلة جيل الشباب الأسترالي.
4: Under their own government documents, these new taxes will actually lead to 35,000 fewer homes being built across the decade. Their own documents admit that it will lead to higher rents. People who want to go and buy their first home tend to rent beforehand, and they're going to be kneecapped on their journey. The higher taxes on capital gains will mean that people who invest in their deposits will get hit as well. This is an attempt to intergenerationally kneecap young Australians.
1: يأتي ذلك في وقت يدافع فيه الوزير جيم تشالمرز عن حزمته، مؤكدا أنها ستعزز ملكية المنازل بنحو 75,000 منزل خلال العقد المقبل عبر تقليل طلب المستثمرين. وكان الوزير جيم تشالمرز قد كشف عن ميزانيته الخامسة واصفا إياها بخطة قائمة على ضبط الإنفاق، وأشار تشالمرز إلى أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في رفع الأسعار وخفض النمو ومعاقبة الأستراليين، مؤكدا أن الميزانية تركز على عبور أزمة صدمة النفط العالمية وبناء اقتصاد مرن. وقال تشالمرز أمام البرلمان أن هذه الميزانية طموحة ومسؤولة في مواجهة الشدائد، وتهدف للاستجابة لضغوط الحاضر مع الوفاء لمسؤولياتهم تجاه الأجيال القادمة.
5: This budget is ambitious in the face of adversity. It's a responsible budget and it's a reforming budget, which builds resilience and bolsters our economy, responding to the pressures of the here and now while embracing our intergenerational responsibilities.
1: في جلسات اللجنة الملكية حول معاداة السامية والتماسك الاجتماعي، دعت إحدى الشاهدات إلى تحسين التعليم حول الهولوكوست في المدارس الأسترالية، وتحدثت والدة مراهق من مدينة بيرث تعرض للتنمر بسبب هويته اليهودية، قائلة إن التغيير يتطلب فهماً أفضل للتاريخ، مقترحة إدراج سياسة وطنية لتعليم الأطفال الحقائق التاريخية لتعزيز المعرفة وبناء مستقبل أفضل للبلاد.
6: Some sort of policy, some sort of school policy, or maybe even state policy, or maybe even national policy, should be introduced for children to just have that knowledge. And it's confronting and unpleasant, and we don't want to expose our children to unpleasant things. But in the same way as we did with truth-telling, I think eventually our country will be the better for it if the children can have gain that historic knowledge.
1: تستعد العاصمة النمساوية فيينا لانطلاق مسابقة يوروفيجن المقررة في 16 من أيار مايو، إلا أن دعوات المقاطعة بسبب مشاركة إسرائيل تطفي بظلالها على الدورة 70 للمسابقة. وقد قررت دول مثل إسبانيا وإيرلندا وهولندا وأيسلندا وسلوفينيا عدم المشاركة احتجاجا على القصف الإسرائيلي لغزة، كما انضم أكثر من 1000 فنان ومجموعة موسيقية إلى حملة المقاطعة، من بينهم بيتر جابرييل وفرقة ماسيف أتاك. تحركت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز لتشديد قوانين الأسلحة وإصلاح سجل الأسلحة النارية في أعقاب هجوم بونداي العام الماضي، وستنفق حكومة مينز قرابة 40 مليون دولار لزيادة الموظفين وتحديث الأنظمة، كما سيتم تقليص مدة رخص السلاح من 5 سنوات إلى 2 فقط، مع فرض قيود صارمة على عدد الأسلحة التي يمكن للفرد امتلاكها بعدما تبين أن منفذ هجوم بونداي كان يحمل رخصة سلاح. يستعد رئيس الوزراء المجري القادم بيتر ماجياك لتولي منصبه اليوم بعد فوز ساحق حققه حزبه تيزا المنتمي لوسط اليمين، ومن المتوقع خروج الآلاف للاحتفال في الساحة المقابلة للبرلمان بنهاية حكم فيتور أوربان الذي استمر 16 عاماً، حيث حقق ماجيار أكبر عدد من الأصوات والمقاعد في تاريخ المجري بعد الحقبة الشيوعية. أقيمت وقفات احتجاجية وتأبينية بالشموع في جميع أنحاء أستراليا تكريماً للطفلة كومانجاي البالغة من العمر 5 سنوات والتي عثر على جثتها في أليس سبرينغز، وارتدى المشاركون اللون الوردي بناءً على طلب عائلتها، في حين وجهت تهمة القتل لرجل يبلغ من العمر 47 عاماً. وفي ميلبورن وسيدني شاركت نساء من السكان الأصليين لتقديم التعازي والمطالبة بحياة آمنة لجميع الأطفال الأستراليين.
7: I come tonight with the many people that are here and light a candle in remembrance and love for our children across this country. And I would say that we all take a moment. All our children, Australian children, all deserve a beautiful life of safety and love. Thank you.
1: في الخبر الرياضي، افتتحت في الدوحة دورة ألعاب مجلس التعاون الخليجي بمشاركة أكثر من 1000 رياضي من 6 دول، هي البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية والإمارات. ويتنافس الرياضيون في 17 رياضة مختلفة، وتهدف هذه الدورة الإقليمية التي انطلقت لأول مرة عام 2011 إلى تعزيز الروابط الرياضية بين دول الخليج. وأكد المنظمون أن نسخة هذا العام تتضمن المزيد من الفعاليات النسائية والرياضات الحديثة. كان هذا حصاد الأسبوع، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
1: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب. إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفل

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا ولله الحمد والفضل والمنة في سورة طه، وكنا قد تكلمنا عن بعض آياتها في اللقاء السابق، واليوم نشرع إن شاء الله تعالى فيما تبقى من السورة. ونكرر كما هو معلوم أن سورة طه قلنا إنها سورة مكية، وأن كثيرا من القضايا التي تناولتها السورة قد مرت معنا في سور قد مضت وتأملات قد خلت، فلذلك لا نقف إلا عند الآيات التي يغلب على الظن الحاجة إلى مسيس التأمل فيها وبيانها للغير، وهذا هو المنهج في تفسيرنا لكلام ربنا تبارك وتعالى. انتهينا في اللقاء الماضي إلى أن الله جل وعلا أمر نبيه وصفيه وكريمه موسى بن عمران أن يسري بعباده، وأخبره أنه لا يخشى دركا ولا يخشى غرقا، وقد نجاه الله جل وعلا، وهذا تكلمنا عنه مرارا في لقاءات ماضية فلا حاجة لإعادته. وصل بنو إسرائيل إلى الشق الآخر، فلما وصلوا إلى الشق الآخر وعد الله جل وعلا نبيه وصفيه وكريمه موسى بن عمران، وعده جانب الطور الأيمن ليعطيه كتاب التوراة، لينزل عليه التوراة وليعطيه المنهج الذي سيسوس به بني إسرائيل، وأمره جل وعلا أن يتخذ أصفياء من بني إسرائيل، يعني يتخذ قوما يأتوا بهم إلى ميقات ربه. لكن موسى عليه السلام تعجل قبل ذلك، وصل قبل قومه، ثم إن الذي حدث أن الله وعده أول الأمر 30 ليلة، ثم بعد ذلك دون علم بني إسرائيل أتمها الله 10 لموسى. في هذه 10 عبد بنو إسرائيل العجل عن طريق السامري، هذه القصة كمدخل. قضية السامري أخذت أبعادا كثيرة في كتب المفسرين والباحثين، كل يضرب بها بسهم ويدلي فيها بدم. سنذكر ما اتفقوا عليه ثم نحرر الخطاب تفسيرا، فنقول بنو إسرائيل عبدوا العجل، والعجل كما هو معلوم صغار البقر، بعد أن اتخذه السامري أحد أفراد بني إسرائيل، اتخذه من حلي من ذهب وفضة، صنع منها عجلا على الإجمال، ثم أمرهم أن يعبدوه قائلا لهم هذا إلهكم، وإن موسى ذهب خطأ وأضاع ربه، وهذا إلهكم الذي يجب أن يعبد، فصدقه طائفة كبيرة كثيرة من بني إسرائيل وعبدوا العجل. فوجد هارون أخو موسى الذي أوصاه موسى أن يكون خليفة له في بني إسرائيل، وجد نفسه أمام أمرين: قوم يعبدون العجل، فئة لو فرضنا أن بني إسرائيل كانوا 600,000 200,000 أو 300,000 يعبدون العجل، والآخرون لا يعبدونه، فخاف أن يحدث إنكارا عاما فيكون احتراب واقتتال، فآثر أن ينصحهم ويدلهم في وسعه دون أن يصل بهم الأمر إلى الاحتراب والاقتتال، حفاظا على أنفسهم، وليس ذلك إقرارا منه على الشرك معاذ الله، فالشرك ينكر على كل حال، لكنه أراد أن يعود أخوه موسى عليه السلام فيتولى الأمر ويحاول أن يقنع بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل لما غاب موسى عنهم زادهم ذلك قناعة في عبادة العجل. هذا مجمل ما اتفق عليه الناس ومجمل ما دل عليه القرآن، لكن الله جل وعلا قال لكريمه موسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أخذ منها العلماء المصارعة في الخيرات، وأن الإنسان لا بد له أن يسابق في البر ويسارع في كل خير، وإن كان الأصل في الإنسان أن يكون ذا تأودة وحليما ومتعنيا. قال صلى الله عليه وسلم لأشج بني عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. فأخبره الله جل وعلا، أخبر موسى أن بني إسرائيل عبدوا العجل من بعده: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. والذي أخبر موسى بأن قومه عبدوا العجل هو رب العالمين جل جلاله، ومع ذلك احتفظ موسى بشيء من ثباته، فلما رجع إلى قومه كما حكى الله غضبان أسفا، والعرب كمساء النحوية تؤمن وتقرر تعدد الحال، فكلمة غضبان وأسف كلاهما حالين من موسى عليه الصلاة والسلام. رجع إلى قومه فلما رآهم بعينيه يعبدون العجل ليس الخبر كالمعاينة وإن كان قد أخذه من الله، فألقى الألواح واشتاط غضبا وأخذ برأس أخيه يجره إليه كما حكى الله عنه. نعود لسورة طه. قال الله جل وعلا: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فلما رجع موسى أخذ يعنف قومه ويلومهم ويعاتبهم ويوجه الخطاب لأخيه. نأتي عند هذا السامري. السامري رجل من بني إسرائيل اتفاقا، لكن الناس اختلفوا فيه اختلافا جذريا، منهم من يعتمد على النقل ومنهم من يعتمد على العقل ومنهم من يمزج بينهما قدر الإمكان. قبل أن أخوض فيه أنبه إلى ما يسمى في علم التفسير بالإسرائيليات. والإسرائيليات هي ما نقله إلينا علماء أهل الكتاب ممن أسلم من اليهود والنصارى، مما نقلوه إلينا وأخذوه عن علمائهم وديانتهم السابقة وعن كتبهم. هذه هي الإسرائيليات، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما شهد الدين عندنا بصدقه فهذا صحيح ولا غبار عليه، وما شهد الدين عندنا بكذبه فهذا يجب رده بصرف النظر عن قائله. الحالة الثالثة: ما لم يشهد ديننا بصدقه ولا يشهد بكذبه فهذا يقبل في باب الاستشهاد لا في باب الاعتقاد، يقبل في باب الاستشهاد لا في باب الاعتقاد، وسيمر علينا كثيرا منه. قال الله جل وعلا: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قلنا السامري رجل من بني إسرائيل. لما حاكمه موسى قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به. بما لم يبصروا به، واو الجماعة عائدة على من؟ على بني إسرائيل. فقبضت قبضة من أثر الرسول. أثر الرسول، الرسول المقصود به هنا جبريل. وجبريل جاء إلى موسى على فرس، فالسامري رأى الفرس التي جاء بها جبريل ليحمل عليها موسى، رآها إذا وطأت على الأرض ثم رفعت أثر الأرض ينبت، أثر الحافر، حافر الفرس ينبت، فعلم أن أثر حافر فرس جبريل ينبت، يعني تدب فيه الحياة، فأخذ قبضة من هذا الأثر. أثر من؟ أثر حافر فرس جبريل، وهذا يسمى عند البلاغيين إجاز حذف. أخذها ثم جاء لبني إسرائيل. بني إسرائيل قالوا لموسى يدافعون عن أنفسهم: لكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناه وكذلك ألقى السامري. زينة القوم، المقصود بالقوم أقباط مصر. ومعلوم أن بني إسرائيل قبل أن يخرج بهم موسى من أرض مصر كانوا يسكنون مصر، وكانت لهم علاقات وصداقات مع أهل مصر الأصليين الذين هم من غير بني إسرائيل. ومن جملة عوائد الناس كجيران وأصدقاء أنهم يعطون بعضهم، يستعيرون الذهب والفضة، يستعيرون الحلي، فاستعار بنو إسرائيل كثيرا من الحلي من جيرانهم. هذا الاستعارة لم يردوها حتى لا يفهم متى سيرحلون من مصر، لأن موسى أراد أن يخرج من مصر خفية، فحمل هؤلاء القوم من بني إسرائيل، حملوا ما كان بعضهم قد استعاره من جيرانه من ذهب وفضة معهم. فلما جاوزوا البحر وشعروا بالطمأنينة ندموا على أنهم لم يردوا ما استعاروه إلى القوم، فأرادوا أن يتخلصوا منها. حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فأرادوا أن يتخلصوا منها. هنا جاءهم السامري وأمرهم أن يضعوا هذه الحلي كلها في حفرة، الذهب والفضة والمصاغات التي كانوا قد استعاروها أمرهم أن يضعوها في حفرة. فلما وضعوها في حفرة أوقد عليها نارا فصارت منصهرة قطعة واحدة. هذه القطعة الواحدة هي التي رمى عليها السامري ما قبضه من أثر حافر فرس جبريل، فدبت فيها الحياة بقدر الله. هذا ما يدل عليه ظاهر القرآن كما قال الشنقيطي وغيره رحمه الله، هذا الذي يدل عليه قول الله: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فدبت فيها الحياة. وقيل لم تدب فيه الحياة وإنما أصبح فيه لحما ودما، والله أعلم بالصواب. وقيل إنه لم تدب فيه لا لحما ولا دما، وإنما صاغه من الذهب والفضة فقط، وجعل له صوتا تدره الرياح إذا خرج من القبل ومن الدبر، أظهر ذلك صوت الرياح صفيرا. ظنه قوم موسى إسرائيل أن

أمر لم أعتمد فيه على شيء منقول، ولا على إلهام إلهي، ولا على وحي، وإنما هي وساوس نفس وثاقب نظر ظنها السامري أنها ستفيده. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. فقال له موسى: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، إلى آخر الآيات. هنا أتى الإشكال في قضية السامري. بعض الباحثين المعاصرين يقول إن المعروف عن موسى عليه السلام أنه رجل قوي الشكيمة لا يتحمل، ولذلك ما استطاع أن يستمر مع الخضر، فأنكر على الخضر 3 مرات رغم أن الخضر نبأه في كل مرة، لكن في كل مرة يخرج عن طوله. وأنه عليه السلام قبل أن ينبأ لما استغاث به القبطي في أرض مصر قال الله: فوكزه موسى فقضى عليه. وأنه لما وجد قومه يعبدون العجل أخذ برأس أخيه يجره إليه. وأنه لما رأى قومه يعبدون الأصنام ألقى الألواح. هذه كلها تدلل بيقين على شخصية موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه رجل قيادي لا يقبل أنصاف الحلول. لكن الإشكال أنه لما جاء للرجل الذي دعا الناس إلى الكفر وأخرج لهم عجلا جسدا له خوار وسأله: فما خطبك يا سامري؟ وأجاب قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. هذا المدخل هنا طبعا عرفت ما هي الإسرائيليات. ويجب أن تتعلم العلم أن تفرق ما بين الكلم الذي يسند إلى الله ورسوله، هذا ليس لك خيار يجب أن تقبله، أما القول الذي ليس مسندا إلى الله ورسوله فلست ملزما أنت بأن تقبله، لكن كذلك لست مجبرا أن ترده ولا أن تنفيه بالكلية إذا كان له حظ من النظر. هؤلاء الباحثون يقولون إن السامري هو الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان. وجه الدلالة عندهم أن الله لم يسلط موسى على السامري، وأن الذنب الذي أتى به ذنب عظيم، وكل الأمر أنهاه موسى بتأودة وقال: فاذهب فإن لك أن تقول في الحياة لا مساس. السابقون من المفسرين يفسرون قول الله جل وعلا وإن لك موعدا لن تخلفه، يفسرونه بيوم القيامة. أما هؤلاء الباحثون فيفسرون قول الله جل وعلا وإن لك موعدا لن تخلفه بماذا؟ يفسرونه بخروج الدجال، ويقولون إن السامري هو الدجال. وهؤلاء لهم في ذلك مباحث علمية تعتمد على إسرائيليات، تعتمد على تأمل عقلي، لكنها لا تعتمد أبدا على دليل صريح صحيح عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا قلت تقبل في باب الاستشهاد لا في باب الاعتقاد. فلو جاء إنسان وقال هذا كله لا يمكن أن يصح، لو كل الحق لا يمكن أن يصح، لأنه لا يوجد دليل عليه أبدا. لكن هؤلاء يقولون، لدينا مخطوطات عند رجال من اليهود في اليمن، ويقولون أمور كثيرة طويلة جدا يطول شرحها، لكن هذه جملة ما استدلوا به. وقلت هذا في باب الاستشهاد لا في باب الاعتقاد. هذا الغرابة هنا، حتى المفسرين اختلفوا في معنى لا مساس، وأكثرهم وجمهورهم يقول لا مساس يعني لا يمس أحدا ولا يمس أحد، وهام على وجهه في الصحارى والفيافي والقفار وانتهى أمره على هذه الحالة. لكن قالوا هؤلاء إن العقوبة هنا لا توافق الذنب، فلا يعقل أنه يعبد العجل ويأمر الناس بعبادته ثم يقال له فاذهب فإن لك أن تقول في الحياة لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. ومعلوم أن قوله جل وعلا وإن لك موعدا لن تخلفه هذه في حق السامري وفي حق غيره، أن كل الناس موعدهم القيامة. لكن أنا أسوق كما قلت، هذا مجلس علم، أنا أسوق ما قاله الباحثون، لكن الذي نريد أن نصل إليه أن فيها مجال كثير للأخذ والعطاء. وقد لا أدري إن كان بيّنت قبل ذلك أو لا، أن يفرق ما بين التفسير والتأويل. التفسير هو ما تعتمد عليه على الشيء المسموع، أما التأويل هو الاستنباط المأخوذ من الآيات، أما التفسير ما يعتمد فيه على الكلام المسموع أو على النقل المسموع. هذا موقف السامري وموقف موسى معه. بقينا في موقف هارون عليه الصلاة والسلام. هارون أكبر من موسى، وجعله موسى خليفة على قومه، واخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وبينا أنه لما جاء موسى أخذ برأس أخيه يجره إليه، فقال له هارون يا ابن أم، يعني يا ابن أمي، فنسبهما إلى الأم رغم أنه أخذ

أو الشقيق كلاهما من أب وأم واحد، لكنه أراد أن يستعطفه أكثر فقال له: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني لا تعاتبني حتى تسمع عذري، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. والله جل وعلا ذكر عذر هارون مرتبا، وهذه بلاغة القرآن وبلاغة هارون عليه السلام. قال هارون لقومه، الله يقول عنه: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. كم جملة؟ أربعة. قال في الأولى: يا قوم إنما فتنتم به، هذه تسمى إماطة أذى، إزالة شبهة قبل أن يأتي بالحقائق والنور، أزال الشبهة، أزال الظلمة. قال: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن، عرفهم بالله لأن معرفة الله هي الأصل. ثم قال: واتبعوني، دلهم على النبوة لأنه نبي. ثم بعد أن أزال الأذى ودفع الشبهة وقرر الألوهية وقرر النبوة أعطاهم الشريعة، قال: إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هذه وأطيعوا أمري هي الشريعة، وأطيعوا أمري هي ماذا؟ هي الشريعة. ولهذا ترتيب الإنسان لكلامه وبدئه للمهم الأهم ثم المهم والتدرج يدل على كمال عقله وعلمه. ففي أول الأمر أزال عنهم الشبهة وأماط الأذى وأخبر أنه فتنة كل الأمر، ثم دعاهم إلى الرحمن. وقوله عليه السلام كما حكى الله جل وعلا عنه: إن ربكم الرحمن، اختار اسم الرحمن حتى يبين لهم أن باب التوبة ما زال مفتوحا، إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ثم كان ما كان من أن الله جل وعلا تاب على بني إسرائيل كما قال الله جل وعلا: ثم اتبعتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هذا ما يتعلق بخبر موسى عليه الصلاة والسلام مع السامري، وقد حصرناه قدر الإمكان، وقد بينا أن بالآية أمورا كثيرة قد مرت لا حاجة إلى العودة إليها. هذا ما يتعلق بالسامري ونبيه. ثم قال الله جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، إلى أن قال جل ذكره: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نحويا نقول: آيات السؤال وردت كثيرا في القرآن، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهلة، ولم يرد فيها الفاء، وفي هذه الآية جاءت الفاء: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نحوا. المفسرون والنحاة يقولون إن أصل الكلام: إن سألوك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيقولون إن القرشيين لم يسألوا، ولكن الله جل وعلا علم أنهم سيسألون فأنزلها على نبيه قبل أن يسأل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هذا من حيث النحو. أما من حيث المعنى، فالجبال خلق من خلق الله، جعلها الله جل وعلا رواسي حتى لا تميد الأرض، وقد مر معنا مرارا أنها من أعجب خلق الله، وأن الله لما خلق الأرض جعلت تميد فخلق فيها الجبال حتى تعجبت منها الملائكة، ولا داعي لذكر ما قد أكثرنا من ذكره. فنعود لهذه الجبال، جعلها الله جل وعلا معجزة لبعض أنبيائه، كما ذكر أنها وهي صخور صماء كانت تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وهذا نص لا يقبل التأويل، فهي تسبح وإن كنا نجهل كيف كانت تسبح. كما أن هذه الجبال أخبر الله جل وعلا أن منها ما هو ألين وأعظم خشوعا من قلوب بني آدم. قال الله جل وعلا: وإن منها لما يهبط من خشية الله. ويوجد عياذا بالله من قلوب بني آدم من لم يخشع لله جل وعلا في حياته كلها، عاذنا الله وإياكم من قسوة القلوب. هذه الجبال منها جبل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحبه ويحبنا، فقد قال صلى الله عليه وسلم عن أحد: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وقد ارتقى صلى الله عليه وسلم يوما على أحد ومعه أبو بكر وعثمان وعمر وعثمان، فرجف فرحا بهم. قال العلماء: ارتجف أحد فرحا لما حازه من الشرف،
وفرحا بمن كان عليه من الشرفاء، فلما جعل يضطرب فرحا ثبته صلى الله عليه وسلم بقدميه وقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو نفسه صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر، وكل من عمر وعثمان مات شهيدا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. والمقصود هذه بعض ما يتعلق من الجبال في حياتنا اليومية، لكن الآية تتكلم عن الآخرة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هنا ذكر الله النسف وهو التدمير، لكن القرآن إذا أريد أن يفسر يجمع بعضه إلى بعض. ذكر الله في كتابه المبين عدة طرائق لقضية الجبال، فذكر أول الأمر أنها ترجف. قال الله جل وعلا: يوم ترجف الأرض والجبال، فأول ما يصيبها من خطب أنها ترجف. ثم بعد ذلك تحمل، قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فبعد أن تحمل تدك، قال الله جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. قال جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فالنسف والدك تدك، ثم تصبح بعد ذلك كالعهن كالصوف الذي يعد للغزل. قال الله جل وعلا: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثم تحمل بعد أن تصبح عهنا منفوش فتسير ما بين السماء والأرض. قال الله جل وعلا: وإذا الجبال سيرت. وقال جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، والسحاب بين السماء والأرض، صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذه المرحلة الخامسة. في المرحلة السادسة بعد أن أصبحت الآن عهن صوف، بعد أن دكت وحملت وأصبحت عهنا وسارت بين السماء والأرض، تتسرب وتضيع فلا ترى. قال الله جل وعلا: وسيرت الجبال فكانت سراب، أي لا ترى أبدا، يراها الإنسان كأنها موارد ماء وتتلاشى بالكلية. والغاية من هذه الخطوات كلها إثبات عظمة الجبار جل جلاله. والله جل وعلا من تأمل في عظيم مخلوقاته دلته عظمة المخلوقات على عظم الرب تبارك وتعالى. وهذا منهج قرآني ونبوي من أعظم ما تجلو به القلوب، تعرف به قلوب العباد ربها جل وعلا، أن تتأمل في عظيم خلقه وجليل حكمته وتدبيره تبارك وتعالى للأمور، كما نعت ذاته العلية: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وقال صلى الله عليه وسلم في سياق هذا المنهج كما عند أبي داود بسند صحيح: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. فهذا واحد ممن يحملون العرش، فكيف بالعرش ثم كيف برب العرش جل جلاله. رزقنا الله وإياكم خشيته في الغيب والشهادة. هذا ما يمكن أن يقال عن الجبال التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعضا من أهوال يوم القيامة إلى أن قال جل ذكره: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. آدم هو أبو البشر، النبي المكلم المعروف، وهو نبي مكلم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آدم. والعهد الذي ذكر هنا مبهما فصله الله جل وعلا في آيات أخر، وهو أن الله أمره أن لا يأكل من الشجرة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. النسيان في القرآن يأتي على معنيين، يأتي بمعنى السهو ويأتي بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم أي تركوا الله فتركهم، ويأتي بمعنى السهو. وهنا اختلف العلماء في هذه الواقعة، هل وقعت المعصية من آدم سهوا أو تركا؟ والثاني أظهر والعلم عند الله. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وقول الله جل وعلا ولم نجد له عزما نص صريح في أن آدم عليه السلام لم يكن من أولي العزم من الرسل. والله قال لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهنا نفى العزيمة عن آدم عليه السلام. هذه تتعلق بها مبحث علمي، وهو قضية عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفصل الخطاب في هذا أن يقال إن الأنبياء وحدهم هم المعصومون. طبعا لا قلنا الأنبياء دخل الرسل، لأن كل رسول نبي. الأنبياء وحدهم هم المعصومون من الخلق، أما غيرهم من الناس لا، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
ولا ما تدعيه الشيعة في أئمتهم، ولا ما يدعيه الباطنيون في المعز الدين دين الله الفاطمي وغيره، ولا في غيرهم ممن علمنا أو لم نعلم، كلهم ليسوا بمعصومين، وإنما العصمة فقط في الأنبياء. هذا الأمر الأول، عصمة الأنبياء فيما يبلغونه عن الله هذا ثابت بإجماع الأمة، وكذلك عصمتهم من الكبائر ثابت، وإنما اختلف العلماء في عصمتهم من الصغائر، هل أنبياء الله معصومون من الصغائر أو غير معصومين؟ وأكثر العلماء على أنهم غير معصومين، ومن أدلتهم قول الله جل وعلا هنا فعصى آدم ربه فغوى، قالوا إثبات العصيان لآدم بنص صريح. ومن أدلتهم أن الله جل وعلا ذكر داود وأنه حكم قبل أن يتبين، وقال الله عنه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب، وأن نوحا قال إن ابني من أهلي، وإن الله جل وعلا دعاه أن يستغفر ولو لم يكن ذنبا، ولم يكن ذلك ذنب لما دعاه أن يستغفر، ولهم أدلة أخرى. هذا هؤلاء القائلون بأن الأنبياء غير معصومين من الصغائر، لكنهم يستدركون فيقولون إن ما وقعوا فيه يخبرهم الله جل وعلا عنه ويتداركهم تبارك وتعالى وينبئهم فيتوبون فيعودون أفضل مما كانوا عليه بعد أن صنعوا الصغائر. والذي تطمئن إليه النفس والعلم عند الله أنهم حتى عن الصغائر عليهم السلام معصومون، وإنما يقال في حقهم تأدبا يقال أنهم فعلوا خلاف الأولى، لا يقال إنهم فعلوا الصغائر، يقال إنهم فعلوا خلاف الأولى تأدبا معهم صلوات الله وسلامه عليهم، لأن الله قال عنهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ولو أثبتنا عليهم الذنب لصعب بعد ذلك أن يقتدى بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن قد حررنا الأمر على ما نبتغي. نعود للآية، الذي يعنينا من الآية إن قصة آدم مرت معنا أن الله قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي في الجنة. يفهم من هذا أمور عدة، من أهمها ما يلي: بلاغيا الله جل وعلا جمع ما بين ذل الباطن وهو الجوع مع ذل الظاهر وهو العري، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وجمع ما بين حرارة الباطن وهو العطش وحرارة الظاهر وهو التصدي للشمس، فقال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أضحى الإنسان بمعنى تبدى للشمس ولم يكن بينه وبين الشمس ما يصدر، هذا معنى أضحى، تعرض للشمس. هذا من الناحية البلاغية. أما من ناحية المعنى فإن الإنسان لا يشغل باله أعظم من أربعة أشياء هي التي من أجلها يكد الإنسان ويعمل، من أجل أن يطعم ويروى وأن يكسى وأن يكن في بيت، من أجل هذه الأربعة يغدو الناس ويروحون ويبيعون ويشترون ويتوظفون ويعملون، من أجل هذه الأربعة أن يطعم وأن يسقى وأن يكسى وأن يجد بيتا يكن فيه. فالله جل وعلا يقول لآدم عليه السلام هذه الأربع بما أنك في الجنة فأنت مكفي عنها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فلما نسي عهد ربه وأكل من الشجرة كما مضت القصة وأهبط إلى الأرض أصبح على آدم وعلى ذريته من بعده أن يسعوا في ماذا؟ أن يسعوا في هذه الأرض، أن يبحثوا عن طعام يسد جوعهم وماء سقيا يسد عطشهم وثياب تكسوهم ودور تكنهم. هذا مما دلت عليه الآية وهو أعظم الفوائد. دلت الآية، العلماء هنا يقولون إن الله خاطب آدم لوحده، قال إن لك ألا تجوع، ولم يخاطب من؟ ولم يخاطب حواء، أخذوا منها وجوب نفقة الزوجة على من؟ على زوجها، وقالوا إن حق إطعام الزوجة والنفقة عليها مقدم على حق إطعام الوالدين، حق إطعام الزوجة والنفقة عليها مقدم على حق وإطعام الوالدين. ويضربون لهذا مثلا يقولون لو أن رجلا لا يملك إلا رغيفين، يعطي الأول لمن؟ لنفسه، لا يجوز لأحد أن يقدم أحدا على نفسه، يعطي الأول لنفسه والثاني ما في الاثنين لزوجته أو والديه،
ما تجي معاكم لزوجة، يعطيه لزوجته، لأنه من الناحية الشرعية هو مكلف بالزوجة أكثر مما هو مكلف بوالديه. من حيث ماذا أنا أتكلم؟ من حيث النفقة. ولذلك في علم المواريث الزوجة والزوج لا يسقطان بحال، الزوج والزوجة لا يسقطان بأي حال، يعني ما في زوجة تحجب ولا في زوج يحجب، وكذلك الوالدان لا يحجبان، لكن الوالدين يرد بعض نصيبهما في حالة وجود الزوجة والزوجة لا مسائل. لكن الذي يعنينا هنا أنهم أي العلماء يقولون إن الإنسان لو لم يملك إلا رغيفين يعطي الأول، يطعم بالأول نفسه بالثاني زوجته، لأنه مسؤول عن نفقته أكثر مما هو مسؤول عن نفقة والديه، والعلم عند الله. الذي يعنينا هنا أخذ العلماء هذا الفهم العام من خطاب الله لآدم توبيخا وتقريعا، تقريعا ولوما، دون أن يتعرض الخطاب لحواء لأنها تبع لآدم ولأنه الموكل بنفقتها. وقد قالوا إن الله جل وعلا لما أهبط آدم إلى الأرض أهبط معه ثورا أحمر وبذور من الجنة، فأخذ يحرث ويبذر ويمسح عن نفسه العرق، مصداقا لقول الله الذي فرط فيه إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فلما أهبط إلى الأرض اضطر إلى أن يعمل ويكد حتى يغني نفسه وزوجته وأولاده، ويبحث عن مكان يأويه ولباس يستره وأكل يطعمه وماء يشربه. واضح؟ قال الله جل وعلا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذه مرت معنا من باب الفائدة. نعيد أن العلماء اختلفوا كيف وصل آدم إلى ماذا؟ إلى الجنة. وقد قالوا إن الحية هذه الموجودة الآن كانت لها أربع قوائم، فقبلت أن يدخل إبليس في منخاريها، أن إبليس عرض نفسه على حيوانات الجنة كلها أبت، فدخل الجنة عن طريق منخاري الحية، فلما دخل وسوس صار قريبا من آدم فوسوس له. ولا ريب أن إبليس دخل الجنة بنص القرآن، أن الله قال فوسوس لهم، هذا يدل على قربه. فعاقب الله جل وعلا قالوا آدم بأن أهبطه، وعاقب الحية بأن جعلها بلا قوائم. وهذا وإن كان من الإسرائيليات لكن يشهد له بعض الآيات، لأن الله قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. والعلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحياية عدو لبني آدم، وقال في حديث صحيح ما سالمناهن منذ أن حاربناهن، أي الحيات. والله جل وعلا قال سماها في القرآن عدو، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فقالوا إن هذه قرائن ودلائل تدل على صدق ذلك الخبر. وأعود إلى التقعيد الأول، هذا لا يلزم اعتقاده، لكن نقول يستشهد به، وله في السنة وفي القرآن ما يستأنس به، والعلم عند الله. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهدى. تاب عليه بعد أن علمه كيف يتوب، وهذا من أعظم الدلائل والقرائن على رحمة الله جل وعلا، لأن آدم تاب بكلمات، من أين أتى بهذه الكلمات؟ الله جل وعلا علمه إياها. قال الله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقد مر معنا أن هذه الكلمات على الصحيح هي ماذا؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقلنا من أعظم جوامع الدعاء وأعظم طرائق التوبة أن يقول الإنسان هذه الآيات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم أخبر الله جل وعلا أنه سيرسل رسل، فإما يأتينكم رسل منكم يتلون عليكم آيات، إلى آخر الآيات التي ذكر الله فيها أن ثمة رسل وأن ذكرا سينزل. ثم قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هنا نسيت بمعنى ليس بمعنى سهوت، بمعنى تركت. وهذا قول الله جل وعلا وكذلك اليوم تنسى، هذا عند البلاغيين يسمى المشاكلة، وهي المعاملة بالجنس، المعاملة بالمثل ولو في الخطاب واللفظ. وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ثم قال الله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. الكلمة التي سبقت من الله أن الله جل وعلا
أخبر نبيه أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعذب بهلاك عام. الكلمة التي سبقت من الله أن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا تعذب عذابا عاما يستأصلها. ولهذا القرشيون لم يستأصلوا كما استأصلت الأمم التي قبلهم، وما سبق من الله لا يمكن رده، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون. الخطاب هنا فاصبر على ما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم. من الذين يقولون؟ كفار قريش. قال بعض العلماء هذه الآية منسوخة. منسوخة بماذا؟ بآية السيف. قالوا هذه الآية منسوخة بآية السيف، فما يوجد صبر. هذا قول طائفة، والصواب أن يقال إن الدعوة تختلف مراحلها، فأحيانا نطبق آية السيف إذا كنا نملك القدرة، وإن كنا لا نملك القدرة نطبق آية طه وأقرانها، فنقول كما قال الله فاصبر على ما يقولون. ثم لما أمره بالصبر أعطاه قرين الصبر. وما قرين الصبر في كلام الله؟ الصلاة. قال الله جل وعلا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الله إذا أمر بالصبر يأمر بالتسبيح، وقد قلت إن أكثر القرآن يدل على أن التسبيح إذا جاء مقرونا بوقت يدل على الصلاة. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، صلاة ماذا؟ قبل طلوع الشمس الفجر، وقبل غروبها، لا قبل غروبها العصر، بقيت كم؟ ثلاثة. ومن آناء الليل، صلاة العشاء لأنها في الليل، بقيت ماذا؟ صلاتان. ومن آناء الليل فسبح أي فصلي وأطراف النهار، النهار له طرفان، توسط الشمس في كبد السماء هذا يسمى وقت ماذا؟ وقت الظهر، والطرف الثاني وقت سقوطها، وقت غيوب عندما تغيب، وهو وقت ماذا؟ وقت المغرب. هذه الآية مكية، لكن تفهم منها أنها متى نزلت؟ بعد رحلة الإسراء والمعراج. لماذا؟ لأن الصلاة لم تفرض قبل رحلة الإسراء والمعراج، واضح؟ يعني هذا دليل لمعرفة متى نزلت هذه السورة، وهي أنها نزلت ما بين قبل الهجرة وبعد رحلة الإسراء والمعراج. لأن قبل رحلة الإسراء والمعراج كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كم ركعة؟ أربع ركعات، ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها. لكن هذه الآية ذكرت الصلوات الخمس، فهي تدل على أنها وقعت بعد رحلة الإسراء والمعراج. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه مرت معنا في تأملات كثيرة، لكن نعيدها من باب الإجمال، فنقول والله المستعان النبي صلى الله عليه وسلم خير ما بين أمور عدة، فاختار صلوات الله وسلامه عليه أن يكون عبد الرسول. أعطي الملك فرفضه، وأعطي الإمرة وغيرها من متاع الدنيا فكلها رفضها صلى الله عليه وسلم. وذات مرة قدم له طعام صلوات الله وسلامه عليه، وكأن الإناء الذي فيه الطعام ازدحم عليه الناس، وقدم أعرابي من البادية وهو يسمع برسول الله، فلما رأى صلى الله عليه وسلم كثرة الناس جلوسا على الطعام جلس صلى الله عليه وسلم على عقبيه أو على كعبيه، لو المكان يساعد كان جلسته، جلس عليها صلى الله عليه وسلم، فتعجب الأعرابي كأنه يتأفف من هذه الجلسة، فقال صلى الله عليه وسلم يحذره من أن يدخل شيئا إلى قلبه، قال إنما أنا عبد الله ورسوله، كل ذلك دفعا للتفاخر وحتى يبقى عهده مع الله قائم، أنه كان صادقا في وعده مع الله أنه يعيش حياة العبودية. وفي الصحيحين وفي غيرهما أنه لما رفعت له الذراع أخذ ينهسها، سميها العامة اليوم عرمشة، وهذا لا يليق بأكل الملوك والأمراء، لكن فعلها صلى الله عليه وسلم ليس رغبة في الطعام ولا شهوة فيه ولا أنه لا يعرف كيف يأكل، لكن أراد أن يطرد عن نفسه مسألة أنه يحيا حياة الملوك التي تأكل بأطراف أصابعها، وإنما أكل صلى الله عليه وسلم ونهش ويلعق ويلعق، كل ذلك حتى يبين لمن حوله أنه عبد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ديدنه في حياته كلها، لأن الله نهاه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى
وحظ العبد من الآخرة في الغالب بمقدار نقص حظه من الدنيا. حظ العبد في الغالب من الآخرة بمقدار نقص حظه من الدنيا. وقد دخل عليه صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في مشربته، والمشربة مكان مرتفع بجوار المسجد، ولما حصل حديث الإيلاء وآل صلى الله عليه وسلم من نسائه 29 يوما ومكث، لم يكن في ذلك المكان إلا حصير يتكئ عليه صلى الله عليه وسلم حتى أثر في جنبه، وليس في الإناء في البيت أو في المشربة ما يرد الطرف، يعني لا يوجد شيء من الأثاث اللهم إلا قطعة وقطعتين. فلما دخل عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه ورأى أن الحصير أثر في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابه التعاطف مع نبيه، فقال يا رسول الله أنت فيما أنت فيه، وكسرى وقيصر، وأخذ يعدد ما فيه ملوك فارس والروم. فغضب صلى الله عليه وسلم وعدل من جلسته وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ولما كان صلى الله عليه وسلم يحمل اللبن مع أصحابه ويؤثر فيه وهو يبني المسجد، كان أصحابه يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل إن هذا له العمل المظلل. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. ولذلك جعل الله من نعوت الأنبياء من ووصف به أنبياءه كالخليل إبراهيم وابنيه يعقوب وغيرهم، قال الله جل وعلا إنا أخلصناهم بخالصة، ثم قال ذكر الدار، أي أنهم يتذكرون الآخرة. والإنسان إذا تذكر الآخرة واطمأن إلى ما عند الله من النعيم هانت عليه الدنيا كلها. والدنيا لو تفك، وكل الناس تعلم هذا ولا يحتاج إلى عظة، إنه يقال من باب التذكير لا من باب التبصير، الإنسان إذا مات أول ما ينسى منه اسمه، أول ما ينسى منه اسمه. فإن الإنسان إذا مات لا يقول الناس أين وضعتم فلان، أين جلستم فلان، يقولون أين الجثة، لا ينادى باسمه قبل أن يغسل، وأثناء أن يغسل قبل أن يوضع على النعش يقال أين الجثة، الجثة الثلاجة، الجثة نقلت من الثلاجة، الجثة الآن في المغسلة، ولا يقال عنه أين فلان أو أين صالح عواد أو أين زيد أو أين عمرو. ثم إذا حمل على النعش حتى الجثة تنسى، لا يقال أين فلان ولا يقال أين الجثة، يقال أين ماذا، أين الجنازة، والجنازة لا هي الجثة ولا هي اسمه، الجنازة أصلا للنعش، يقال أين الجنازة، حملت الجنازة، أين أمشي، يسألك السائل أمشي خلف الجنازة أمام الجنازة وراء الجنازة حتى يوضع. وهذا كله يدل على حقارة الدنيا. قال الله جل وعلا

0: قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإذا أراد الله عموما بعبد خيرا نزع من قلبه حب الدنيا والتعلق بها، لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. فالذي يسرق يسرق لينال مال، والذي يظلم يظلم ليريد علوا، والذي يزني يزني ليريد شهوة، وهذا كله من متاع الحياة الدنيا. لكن الله جل وعلا يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم قال جل ذكره: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. ثم بعد أن ذكر ما تتعلق به النفوس في الدنيا ذكر الشيء الذي لا يوجد في الدنيا، قال: ورضوان من الله أكبر والله بصير بالعباد. ولا يوجد شيء من متاع الدنيا والآخرة أعظم من رضوان الله، فإنه لا يعدل رضوان الله شيء، حتى بعد أن يرى أهل الجنة ربهم جل جلاله، جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك، يقول لهم الرحمن الرحيم جل جلاله: فإني أشهدكم أني أحللت عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا غاية ما يؤمل فيه عبد، وإن اختلف العلماء أيهما أعظم، لكن رؤية وجه الله أم رضوان الله، لكن بينهما تلازم عظيم، لأنه لا يمكن أن يرى أن يرى العبد وجه الله إلا وقد أعطي الرضوان، ولا يمكن أن ينال عبد رضوان الله تبارك وتعالى إلا وقد متع برؤية وجه الرب تبارك وتعالى. نعود للآيات. الله يقول: ولا تمدن عينيك إن متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والاصطبار مرحلة أكبر من الصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أمر الإنسان أهل بيته بالصلاة من أعظم القربات، لأن الله نعت بها نبيا من أنبيائه، والله لا يمدح على شيء غير ذي بال. قال الله جل وعلا عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. والإنسان أحيانا لا يستجاب له، قد يكون مرحلة الإبن أو كونه شباب أو لا يطيعك، هذا وارد، فلا تلجأ إلى الجبروت حتى لا تكرهه في الدين، لكن فليكن لك شيء تحاج به عند الله، وأنت تنزل من الدار وأنت تخرج في الغرفات تنادي على أهلك بالصلاة. استجاب من استجاب، ومن لم يستجب لم يستجب. وأن تدرس في الجامعة في سكن، وأن تمار في الطرقات نادي بالصلاة، وأن تمار في الحي قدر الإمكان، لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يوصل إلى إزعاج الناس النائمين ولا يترك الأمر. وأنت في عمارة متعددة الأدوار، في سفر مع رفقائك، في أي مكان تمر على بقالات، على أي ناس، صرف النظر عن استجابتهم هذه مسألة أخرى، لكن أنت أدي ما عليك، تأسى بالأخيار، تأسى بالأنبياء. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، والصلاة من أعظم ما يجلب الرزق، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، ولا ريب أن المتقين هم أهل العاقبة وأهل النجاة. هذا ما تهيأ إراده وتيسر إعداده وتبين قوله في هذا اللقاء المبارك، والله المستعان عليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: تأملات قرآنية.

0: حكيم.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Karim radio station from Sydney, Australia.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر.

الخذام والبرص وسيئ الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم،

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 15 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم القابض الباسط. الحقيقة أن إخوة كثيرين جدا من تابوا إلى الله توبة نصوحة، وممن اصطلحوا مع الله، دائما يسألون هذا السؤال. يقولون أحيانا نشعر بالسعادة والغبطة والسرور والانشراح بحيث نرى نفسنا في الجنة، وتأتي علينا ساعة أخرى نشعر بالانقضاض والضيق بحيث نتمنى الموت. فما تسير هاتين الحالتين؟ حقيقة الإجابة عن هذا السؤال المتكرر الذي يعانيه كل مؤمن في هذا الدرس. فمن أسماء الله تعالى أنه القابض والباسط. أول ملاحظة، لا يجوز أن تقول إن الله قابض فقط، لأنك إذا قلت قابض معنى ذلك أنك تصفه بالمنع والبخل. لكن إذا قلت إنه قابض باسط معنى ذلك أنك وصفته بالقدرة والحكمة. إذا جمعت بين الاثنين فقد وصفت الله سبحانه وتعالى بالقدرة والحكمة، لأن الله عز وجل يقول: والله يقبض ويبسط. وإذا أردت أن تعلل، يقبض ليبسط، يضر لينفع، يمنع ليعطي، يذل ليعز، وهكذا. الشيء الثاني، معنى القبض في اللغة الأخذ. القبض في اللغة هو الأخذ، والبسط هو التوسيع والنشر. القبض هو الأخذ، والبسط هو التوسيع والنشر. وهذان الشيئان وهذان الأمران يعمان جميع الأشياء، فكل أمر ضيقه الله عز وجل فقد قبضه، وكل أمر وسعه فقد بسطه. وإلى بعض أبواب القبض والبسط. أولا الرزق. قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لا تقول لي فلان ذكي، وفلان في عنده خبرات في التجارة رائعة جدا، وفلان خطط، وفلان مقتدر، وفلان صحيان، وفلان في الله عز وجل يقبض ويبسط، يرزق ويسلب، يعطي ويمنع. فإذا أراد أن يرزقك ألهمك الوسائل والأساليب والموضوعات والمواقف والتحركات المناسبة للربح. وإذا أراد أن يقبض وكنت غنيا سرت في طريق الإفلاس وأنت لا تدري. وإذا أراد أن لا يرزقك لحكمة أرادها سد في وجوهك كل الأبواب، تكون ذكيا جدا في هذا العمل، تسلم المحل في هذا العمل، تفك الشراكة في هذا العمل. إذا قال الله عز وجل والله يقبض ويبسط، أو إذا قال الله عز وجل الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، اعلم علم اليقين أن الله هو الرزاق وهو الذي يسلب الرزق. والعوام يقولون إذا أعطى أدهش وإذا حاسب فتش. لكن أيها الأخ الكريم، إياك أن تظن أن البسط عند الله عز وجل فيه معنى الإسراف، وأن القبض فيه معنى البخل. هذان المعنيان يجب ألا يردا عليك إطلاقا إذا تحدثت عن أن الله يقبض ويبسط. لا إذا قبض قبض بخلا، ولا إذا بسط بسط إسرافا. يقبض عن حكمة وعن قدرة وعن علم وعن تقدير، ويبسط عن إكرام وتوسعة وامتحان. بسطه إكرام أو امتحان، وقبضه معالجة أو وقاية. والدليل، هناك دليل، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هذا المعنى الأول متعلق بالرزق. المعنى الثاني متعلق بالسحاب. قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. هذا السحاب ينتشر في السماء كما يشاء الله عز وجل، وقد يقبضه عن قوم ويبسطه لقوم. إلا مطرة واحدة في منطقة 80 مليمتر في ليلة واحدة، في منطقة مليمتر واحدة، معناها قبض عن هؤلاء وبسط لهؤلاء. المعنى الثالث يقبض ويبسط في الأنوار والظلال. قال تعالى فيما يتحدث عن الليل والنهار ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. يأتي الليل، أين النهار إذا جاء الليل؟ أين الإشراق؟ أين الوضوح؟ وأين الليل إذا جاء النهار؟ تكون في وحشة، في خوف، في قلق، تشرق الشمس، تحس بالراحة، بالأنس، بالطمأنينة. إذن يقبض ويبسط، يقبض النور ويبسطه. والمعنى الرابع أن الله عز وجل يقبض الأرواح، يعني قبض روحه أي أماته، بسطها أي أحياه. فالأرزاق والصحب والظلال والأنوار والأرواح يقبضها ويبسطها، والأرض أيضا يقبضها الله عز وجل. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. بسط الأرض أنه جعل الدنيا صالحة لحياتنا، وقبضها أي ينهي عملها ووظيفتها. والمعنى السادس أن الله سبحانه وتعالى يأخذ الصدقات أي يقبضها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. ولكن الموضوع الحساس الذي نحتاجه جميعا هو أن الله سبحانه وتعالى يقبض القلوب ويبسطها. الخوف والرجاء للمستقبل، أنت دائما تخاف من الله عز وجل أو ترجوه. القبض والبسط للحاضر، أنت الآن في حالة قبض أم في حالة بسط؟ إذا قلت والله ما لي عرفان، معنى ذلك أنت خارج المدرسة، خارج التعليم كله. سأل طالب: كم أخذت في الرياضيات؟ كم أخذت في اللغة العربية؟ وضعك جيد؟ ما بعرف ولا وضعي. معنى ذلك أنه خارج مدرسة كليا. فالمؤمن الصادق بين حالتي القبض والبسط. الحقيقة إذا قبض الله عنك الأحوال الطيبة شعرت بالوحشة، شعرت بالضيق، شعرت بالحرمان، شعرت أنك مردود، شعرت أنك مرفوض، ضم الله عليك بالتجلي. تلوت القرآن ما شعرت بشيء، قمت إلى الصلاة ما شعرت بشيء، أردت أن تذكر الله عز وجل ما شعرت بشيء. هذه الحالة اسمها حالة قبض. تحشت أن الله عظيم وأن الله جل جلاله كبير ومتعالي، ومن أنت حتى يتجلى عليك؟ يعني أحيانا الحقيقة الله عز وجل مربي. إذا الإنسان ربنا عز وجل بسط له الأحوال والسرور والانفراح والأنس، لو استمر هذا الحال الطيب تراه بعد حين يقصر في عباداته ويتهاون في صلواته ويتكاسل لأعماله الصالحة. أما حينما يأتي القبض، يأتي مع القبض الضجر، يأتي مع القبض الضيق، يا رب لماذا أنا كذلك؟ يأتي مع القبض القلق، يأتي مع القبض الخوف. إذن ربنا عز وجل معنى ذلك أنه يعالج المؤمن. ولكن دققوا أيها الإخوة، دققوا جيدا، أقول هذا الكلام للمستقيم. أما الإنسان غير المستقيم تأتيه حالة القباض لا معالجة ولكن كنتيجة طبيعية لمعاصيه. كل معصية في محل قباض أبدا. حتى أن علماء النفس الأجانب قالوا إن المنحرفين يحسون بكآبة. والآن يسمي العلماء علماء النفس الأمراض الشائعة الوبائية في الشباب بأمراض الكآبة. هي أسبابها الفطرة العالية التي فطروا عليها. كل إنسان مقصور فطرة عالية، فإذا انحرف عن فطرته وأساء وتعدى وبنى يعني متعه الرخيصة على حقوق الآخرين يشعر بالانقباض ويشعر بالكآبة. هذه خارج درسنا. أنا أتحدث عن المؤمنين المستقيمين الورعين. أحيانا تصيبهم حالة الانقباض، هذه حالة نسميها علاجا من الله عز وجل. الله عز وجل يقلب المؤمن بين القبض والبسط. تلاقي بأحيانا متفائل، طليق اللسان، واضح السرائر، بشوش الوجه، يعني تحسه مبسوط، تشعر عليه أنه سعيد، يمشي واثقا من مشيته، يتحدث واثقا من حديثه. هذه الحالة اسمها حالة البسط مبسوط، يعني الله عز وجل تجلى على قلبه باسم الجميل، جمله، أحس بالجمال، أحس بالسعادة. لكن هو في منزلق لما المؤمن يشعر أنه هو قريب من الله ومتفوق وفالح وناجح وفائز، والناس مساكين ضعيفون، ضعيفو الهمة، ضعيفو العزيمة، مقصرون، غارقون في المعاصي، بعيدون، منقطعون، مطرودون، ملعونون، وهو وحده، هذا الشعور بالانبساط في معه انزلاق، في معه أيام عجب، أيام معه كبر، أيام معه تعالي، أيام معه استطالة على الآخرين. فالعلاج حالة أخرى مضادة وهي القبض، تلاقي بعد أيام المؤمن كان خير الحمد لله، كان ماشي نطلط على الطريق لك الحمد لله، متضايق، ليش متضايق ما بعرف، ماشي معصية. الدرس موجه للمؤمنين، إذا كان الكلام لغير المؤمنين نقول له أخي لما عصيت الله عز وجل حينما عصيته أشعرك بالكآبة أو نفسك بفطرتها شعرت بالكآبة، وهذا مرض. ما في إنسان يرتكب اسم أو معصية إلا يشعر أن الأرض لا تسعه على اتساعها، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يعني هؤلاء الذين النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه ألا يكلموهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. حالة القبض للعاصي والمنحرف والمقصر، لو فرضنا الوالدة الجليلة طلبت منك حاجة في منتصف الليل، دواء، أقول لها لا أستطيع، أنا أشعر بحاجة للنوم، أو ليس هناك صيدلية تفتح أبوابها. هذا الشعور، هذا الشعور بالذنب يورث كآبة. هذا موضوع آخر، يعني إذا الإنسان قصر في أداء واجباته أو ارتكب معصية أو إثم أو خرج عن خط الاستقامة أو اغتاب أو أطلق لسانه في أعراض الآخرين أو أكل ما ليس له أو نظر ما لا يحق له أن ينظر، إذا وقع في معصية أو مخالفة يشعر بالقبض. هذا القبض ليس موضوع درسنا اليوم، هذا قبض المعصية. أنا أقول لكم الإنسان إذا أطاع الله عز وجل وشعر بأنه تفوق وبأنه فاز وأن الله يحبه وأن الله قربه وأن الله تجلى على قلبه وأن قد ينزلق في هذه في هذا الحال، حال البسط، قد ينزلق فيستعلي على الناس، فيعتز بنفسه، يعجب بنفسه. عندئذ علاج هذا الانزلاق حالة مضادة هي القبض. تلاقي سكت، تعسم لسانه، شعر بضيق، قام ليصلي ما شعر بشيء، قرأ القرآن ما شعر بشيء. هذه الحالة علاج رباني لمن أعجب بنفسه، لمن جاه على عباد الله، لمن استطال في استقامته في حالة القبض. أما البسط فحينما يتألم ويتضايق ويشعر بالوحش، وحينما يتصحر قلبه قد ينزلق مع القبض إلى حالة مرضية وهي اليأس. فإذا شارف اليأس جاءت حالة مضادة وهي البسط. فاعلم أيها الأخ الكريم أنك بين حالتي القبض والبسط، لأن الله هو القابض وهو الباسط. فإذا كان القبض يناسبك قبضك، قبض الأحوال عنك، ضيق عليك الدنيا، أشعرك بالسأم والضجر، أشعرك بالوحشة، أشعرك بالبعد، أبى أن يتجلى على قلبك. وإذا اقتربت مع القبض إلى اليأس تجلى على قلبك فأشعرك بالقرب والأنس والسرور والانشراح. فأنت أيها المؤمن بين حالتي القبض والبسط. ثم العلاج، العلاج أنك إذا استحققت من الله حالة البسط إياك أن تنزلق منها إلى الغرور أو إلى الاستعلاء أو إلى الإعجاب أو إلى أن تستطيل على عباد الله. إذن مع البسط في منزلق الإعجاب، لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. ما الذي هو أكبر؟ العجب، العجب. وإذا أصابتك حالة القبض فلا ينبغي أن تنزلق منها إلى اليأس. إذن رب العالمين هو رب النفوس، يربي الأجساد بإمدادها بالمواد، ويربي النفوس بتقليبها من حال إلى حال. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فأنت أيها المؤمن تتقلب من حال إلى حال، من حالة بسط إلى حالة قبض إلى بسط إلى قبض. أنت موضوع عناية الله عز وجل وموضوع تربيته، فلذلك استسلم. أما إذا جاءك القبض إثر معصية أو إثر مخالفة أو إثر عدوان أو إثر انحراف، فهذا قبض المعصية، هذا موضوع آخر. أية معصية وراءها إحساس بالكآبة، وهذه هي الفطرة. طيب، ربنا عز وجل أودع فيك العقل لماذا؟ لماذا؟ لتعرفه. طيب، وأودع فيك هذه الفطرة العالية لماذا؟ من يجيب؟ سيد أحمد. لتعرف خطأك، بالعقل تعرف ربك، وبالفطرة تعرف خطأك. الانقباض، الإثم محاك في النفس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. أنت معك ميزان، إذا كذب الإنسان أو اعتدى أو خان أو نظر نظرة لا تحق له أو استطال بلسانه أو خان، تحس بانقباض. هذا إذا في إحساس. يعني أحيانا تنطمس الفطرة ويتعطل الميزان، فهذا الإنسان لا يعي على خير. من ترك الجمعة 3 مرات من دون عذر نكتت نقطة سوداء في قلبه، ثم يكون الران. وتلى النبي قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون. يعني المعاصي تلو المعاصي والمخالفات والانغماس في الدنيا والتطاول على خلق الله وترك العبادات وترك التلاوة والذكر، هذا ينتهي بقلب مغلف، مغلف. ختم الله على قلوبهم ختم حكمي. يعني إذا امتلأ القلب حب الدنيا ليس هناك محل شيء آخر، إذا ختم القلب ختم الحكمية. إذا القبض والضيق والوحشة الناتجة عن معاصي هي علاج الطاعات والتوبة. أما القبض الذي ليس له سبب ظاهر لمن يمشي في طريق الإيمان، هذا القبض معالجة إلهية لطيفة. فقال العلماء في عدة مصادر أنه على المؤمن أن يصبر حتى تنجلي هذه الحالة في تقدير الله عز وجل. في عنا تعريف لطيف جدا للقابض ورد عند القشيري، يقول: القابض الذي ملك زمام كل شيء. من معاني القابض القدير. لا، احيانا انت ما بتقدر تثبت الحزن بقلب انسان اذا هو تعيس، لو كلمته لا يبالي بكلامه، لكن ربنا عز وجل قدير. معنى قدير انه ملك زمام كل شيء، يقبض ويبسط كيف يشاء، يقبض العقل فلا يفهم. مثلا دخل طالب مغرور على امتحان، هو صديق لي، فجاء السؤال مؤتمر برلين في التاريخ، قال لي: بقيت ساعة وأنا أفكر أين عقد هذا المؤتمر في برلين، مؤتمر برلين اسمه. أحيانا يرى الشيء على خلاف ما هو عليه في الامتحانات، فإذا الإنسان اعتز بعقله وتاه بذكائه بيرتكب حماقات يترفع عنها الحمقى، ليريه الله عز وجل أنه هو القابض يقبض عنك الفهم. إذا الذي يقبض العقل فلا يفهم ويقبض القلب فلا يغنم، تحس لك عص قلبي، يعني هاي مشاعر ما في سبب واضح. البيت واسع، الزوجة ممتازة، الأولاد أصحاء، الدخل يسير، ما في مشكلة، لك عاطف قلبي، أكاد أموت ضيقا. قلبك بيده، القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، هو الذي يسعدك وهو الذي يقبض عنك كل سعادة. قال: ملك زمام كل شيء، قبض العقل يقبض العقل فلا يفهم، ويقبض القلب فلا يغنم. في قلب كبير، قلب مفعم بالسعادة، قلب مفعم بالرضا، قلب مفعم بالإشراف، قلب

عز وجل ما أراد أن يرزقك لو ذهبت إلى أقصى الدنيا، لو ذهبت إلى بلاد الغنى تعيش فيها فقيرا، وقد يرزقك في بلدك في أصعب الظروف، هو الرزاق لأمي. هذا الإيمان قال ويقبض الروح فلا تسرح، التشاؤم والسوداوية، ويقبض النفس فلا تمرح، ولا يسر من حكمه وقضائه خلق من خلقه، حكيم في فعله وتقديره. لذلك ربنا عز وجل قال إن كيدي متين. الموضوع طرحته اليوم صباحا درس الفجر، إن كيدي متين. كلمة متين هذه صفة الأجسام التي تتحمل قوى الشد، قوى الشد. وأما القساوة صفة الأجسام التي تتحمل قوى الضغط، فالألماس قاسي، أما الفولاذ المصفور متين. لذلك بعض الحبال العظيمة التي تحمل الجسور الكبيرة، التلفريك مثلا، على ماذا يحمل؟ على حبال من الفولاذ المصفور، فالفولاذ المصفور من أمتن المعادن، والألماس من أقصاها. ربنا عز وجل وصف قيده بأنه متين، كأن الله عز وجل شبه قيده بحبل متين لا يمكن أن يقطع. الكافر مربوط لكن هذا الحبل مرخف، الكافر يتوهم أنه صليق يتحرك ويؤذي ويتكلم ويتبجح ويتفلسف ويتحدث ويتطاول ويوقع الأذى بزيد وعبيد، وهو يظن أنه يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. في لحظة واحدة يشد الله الحبل فإذا هو في قبضته، وهذا الحبل لا يمكن أن يقطع. هذا معنى قول الله عز وجل إن كيدي متين. إذن معنى القابض يمكن أن يغلق عليك عقلك، أن يجعل قلبك متصحرا، أن يجعل نفسك سوداوية المزاج متشائمة. في الأحوال في حالات كآبة تدفع أصحابها إلى الانتحار. رأي آخر للقصيري قال القبض والبسط حالان يهذب الله بهما الذاكرين. ما قال النبي الكريم أذبني ربي فأحسن تأديبي. مر أحد أخواننا الكرام عنده معمل متواضع، ففي أخ من أخوان المسجد علم أن هذا المعمل لفلان، في اليوم التالي ذهب إليه، معمل يصنع ألبسة، ببيع ب500 درزينة 1000 درزينة. هذا الأخ دخل إلى معمله وطلب منه 6 قطع، فكأنه طلب أهم الأول، أهم صاحب المعمل، قالوا ما ببيع مرة، قالوا شكرا. بيقول لي صاحب المعمل 23 يوما ما دخل معملي إنسان ليشتري. قال لي أما الآن ببيع قطعة واحدة، أي تأديب الله عز وجل، بيأذبك، تتكلم كلمة بغير موضوعها، يحجبك أسبوع، تغلي، أي تأديب الله عز وجل. إذا كان صار في تقصير أو صار في تجاوز بيجي القبض. ما القبض؟ دليل أن الله رفضك، رفض عملك، رفض التصرف، ما أقبل على قلبك، ما تجل عليك، فجأة عنده حساسية بالغة. طبعا في ميزان بالمناسبة، في ميزان بيجنوا فيه السيارات، تمشي فوق السيارة يطلع 20 طن، هذا الميزان ما بيزين وإيد بنت ولا 5 غرامات ذهب ولا ألماس 30 إيران، حطي يعني كيس 100 كيلو ما بيتحرك. ففي أشخاص عندهم ميزان غير حساس، يقول لك العوام مو عارفة ربه وين حاطه. هذا مو موضوع درسنا الإنسان هذا، أما المؤمن بعد الشفافية.

0: الحساسية التامة والوجهة إلى الله عز وجل بيملك حساسية مفرطة. فإذا كان شعر أنه قلبه في الصلاة غير مقبل يحس أنه في شيء، لعله قال كلمة، لعله خطر في باله خاطر لا يليق، لعله أساء الظن بالله عز وجل، لعله تكلم كلمة غير محل مع إنسان انكسر قلبه. لذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم أقسم بماذا؟ بالنفس اللوامة، في نفس مطمئنة، نفس الأتقياء الصديقين أهل الإحسان، في نفس أمارة بالسوء، نفس العصاة، ونفس المؤمن لوامة دائما في حساب مع نفسه عزيز. لعلي تكلمت كلمة، لعلي منعت هذا العطاء عن فلان، لعل فلان تألم مني، دائما وأبدا في حالة حساب مع نفسه شديد. هي معنى النفس اللوامة. قال: القبض والبسط حالان يهذب الله بهما عباده الذاكرين، ويفتح بهما عليهم أبواب العلم والحكمة. فإذا هجر القبض على أحدهم يهجم على صدره من أبواب الجلال وحكمة الكبير المتعال، وتكسر الخواطر فيشتد الخوف ويتذوق العبد جلال الله عز وجل. أيام تمنع الذات الإلهية عن العبد تحس بالجلال. وأحيانا وإذا اشتد عليه هذا الحال لطف الله به عند ذلك المقدار الذي يطيقه، فينعرج صدره بالبسط. كما قلت قبل قليل، إذا هجم عليه حال القبض وشعر بالخوف، والله عز وجل حكيم لا يسحقه، يعطيه القدر الذي يطيقه، يعطيه القدر قدرا من القبض يطيقه، عندئذ يأتيه حال البسط. هذا كلام يتوجه لأناس لهم خبراتهم مع الله، لهم صفاؤهم، لهم حساسيتهم، لهم صدقهم، لهم حرصهم على طاعة الله، لهم ورعهم، عندئذ يصبح قلبهم ميزانا دقيقا وحساسا. نرجو الله عز وجل أن نملك هذا الإحسان. فبعد ما قلنا في ميزان لا يتأثر ولا يتحرك ولا بمئة كيلو، هذا معد ليزان به حجم كبير ووازن سيارة شاحنة. أما في ميزان تلاحظ الصائف يغلق المروحة أثناء زين الذهب، لأنه الهواء الصادر عن المروحة يغير كفة الميزان. وفي ميزان لو وزنت به ورقة بوزن دقيق ثم كتبت على الورقة كلمة واحدة رجحت الكفة على وزن المداد. فكل المؤمن ارتقى يدق ميزانه. فقل لي ما مستوى ميزانك أقول لك من أنت. بالموازين دائما بيقول لك هذا حساسية الميزان زائد ناقص درجة. لو فرضنا في عنا ميزان حرارة غالي جدا وقسم عليه ميزان حرارة رخيص تفرق درجة، نقول حساسية هذا الميزان زائد ناقص درجة، حساسية هذا الميزان زائد ناقص غرام. فكلما اشتدت الحساسية قل الخطأ. فالمؤمن كلما ارتقى صار في عنده ميزان دقيق جدا في محاسبته لنفسه. والكلمة التي أقولها دائما: من حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا، ومن حاسب نفسه في الدنيا حسابا يسيرا كان حسابه يوم القيامة عسيرا. على موضوع القابض الباسط، أصحاب النبي عليهم رضوان الله قالوا مرة: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا أسعار ارتفعت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى هو الخالق القابض الباسط المسعر. يعني مرة بالغوطة الذين ضمنوا المسمش يعني قدروا سعر 20 اشتروا ب20 باعوا ب5. الإنتاج كان غزيرا جدا، فالكمية الكبيرة خفضت الأسعار. فلما ربنا يقوله، لما النبي يقول الله هو المسعر، الكميات بيده. مرة بالجزيرة طلع الكيس أعطى 80 كيس، بشوال أعطى 80 شوال قمح، العادة 10 15 8 7 8. وإخواننا المزارعين كل سنة يطلع موسم بكميات مذهلة، مرة الزيتون مرة البطاطا مرة البصل، تلاقي الأسعار تنزل إلى أرقام خيالية. فالله المساعد، الله القابض، يقبض كميات قليلة أسعار عالية، كميات كثيرة أسعار متدنية. إن الله تعالى هو الخالق القابض الباغض المساعد. وقال بعضهم القابض الذي يكاشفك فيقيك، والباسط الذي بجلاله يكاشفك بجماله فيبقيك. يعني أنت بين أن يقيك وبين أن يبقيك، هو القابض الباسط. والقابض الذي يقبض الصدقات من أربابها فيربيها، والباسط الذي يبسط النعمة ويهنيها. يقبض الصدقات ويبسط النعم. والقابض هو الذي يخوفك من فراقه، والباسط الذي يؤمنك بعفوه وإطلاقه. الإمام الغزالي يقول القابض الباسط من العباد من ألهم بدائع الحكم وأوتي جوامع الكلم. مثلا أنت كداعية، إذا كان حدثت الناس عن رحمة الله وعن كرمه وعن عطائه وعن عفوه وعن ولا تخافوا يا أخوان قضية سهلة، والله غفور رحيم ولا يسعنا إلا عفوه وكرمه، ومن نحن أمام عفو الله؟ إذا جعل كل دعوته الجانب المشرق ما بيكون حكيم. وبعدين الإمام الغزالي كان عم يكتب بكتاب وقفت دويبية فانتظرها حتى شربت من مداد القلم، فلما مات رآه أحد تلاميذه وقال يا سيدي ما فعل الله بك؟ قال رحمني الله بهذه الدويبية التي انتظرتها حتى شربت. وكل عمل غلطي خرطة هذا الاسم. مثل هذا الكلام ليس فيه حكمة، فأنت ما علاقتك بالقابض الباسط؟ كن باسط. تحدثنا عن الله عز وجل كيف أنه يقبض الأرواح، يبسط الحياة، يقبض الأرزاق يوسعها، يقبض القلوب. الآن السؤال، أنت كمخلوق كمؤمن ما علاقتك بهذا الاسم؟ يعني إذا دعوت إلى الله عز وجل يجب أن تجري موازنة دقيقة بين أن تطمع الناس برحمة الله وبين أن تيأسهم من عقاب الله. فاليأس مرض والطمع مرض. فإذا ذكرت الجانب الرحماني فقط وعفوه وكرمه وتجاوزه وحلمه، ولم تذكر جنته، لم تذكر عذابه وعقابه وإيلامه وما عنده من عذاب مقيم، لست محسنا ولست حكيما في ذلك. إذا اجمع بين القبض والبسط حتى في دعوتك إلى الله عز وجل، لأن الإنسان بحسب ما بتلقنه بحسب ما بتغذيه. فلو أنك ذكرت له أن إنسانا، النبي الكريم ماذا قال؟ قال دخلت امرأة النار في هرة، في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. معنى ذلك الذي خوفه. وقال مرة قيل له إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها؟ قال هي في النار. ومرة قال عن بعض الذين ماتوا في الحرب قال هو في النار. شيء مخيف، مات في الحرب، مات في الجهاد، قال هو في النار، كي يدعو أصحابه إلى أن يحاسبوا أنفسهم. ماذا أردت من هذا الجهاد؟ لعلي أردت سمعة، أردت جاها، أردت غنائم. فأنت تقرأ أحاديث النبي تعجب، في أحيان تخاف خوفا شديدا، يعني لسبب تافه، وأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يطمئنك ويبشرك ويلقي عليك من رحمة الله عز وجل الشيء الكثير. إذا أنت كداعي اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في دعاء كل حديثهم عن جهنم، وفي دعاء كل حديثهم عن الجنة وما فيها من حور العين. هؤلاء بهذا الحديث فقط أخطأوا، وهؤلاء بهذا الحديث فقط أخطأوا. إذا كما أن الله قابض باسط، أنت يجب أن تكون مرة في دعوتك تخوف عباد الله عز وجل من معصيته، ومرة تحببهم في طاعته. إليكم دليلا آخر، ورد في بعض الأحاديث القدسية أن سيدنا موسى قال يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال يا موسى أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. فقال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقي؟ هنا السؤال. قال يا موسى ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. هنا ذكرهم بآلائي، بهذه الآيات الدالة على عظمتي كي يعظموني، وذكرهم بنعمي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. إذن لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله من خلال الكون، ومحبة له من خلال النعم، وخوف منه من خلال النقم. أيام ربنا بفرجيك إنسان معه مرض خبيث، معه توقف كليتين، حياته جحيم، كل أسبوع مرتان تغسل فيهما الكليتين أو الكليتان، بتحس في انقباض شديد، في أمراض، في أوبئة، في حال، في أمراض عضالة، في فقر شديد. الله عز وجل قد يمنع حتى يندفع الفقير إلى أن ينقذ في القمامة. والله بعيني هذه رأيت أناسا كثيرين يبحثون في القمامة عن شيء يأكلونه، في القمامة. ما قال إذا أعطى أدهش وإذا حاسب فتش. فقال له يا موسى ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وذكرهم بنعمي بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. يعني في حالات كثيرة الإنسان بيتجاوز حده، بيأذي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. ربنا عز وجل بدفع الثمن باهر، فمن حوله يرتدعون يخافون. إذا هذا البلاء بلاء ردعي، وهذا الإكرام إكرام تشجيعي، لكن بالمناسبة العطاء الكامل يوم القيامة، يوم القيامة العطاء الكامل. يعني فمن زحزح وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أما ربنا إذا أكرم إنسان في الدنيا هذا إكرام تشجيعي له ولغيره، وإذا عاقب إنسان عقاب رزعي له ولغيره. فإذا يجب أن يكون في القلب حب لله عز وجل وخوف منه وتعظيم له، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

ربي هب لي هدى وأطلق لساني

علما نظمت عقده يد الإتقان.

نظمت عقده يد الإتقان وجمالا في كل شيء تجلى سبح الخلق.

وجمالا في كل شيء في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه سبح

0: وصحبه أجمعين.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 27 من القرآن الكريم مع القراء
3: عبد الباري الثبيتي، صابر عبد الحكم، محمد الغزالي، عبد الله المنسلح.
2: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
3: عبد الباري الثبيتي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قال فما خطبكم؟

بمكنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون.

تبصرون يصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون

أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل

أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله

0: الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبك

أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر

0: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: عبد الباري الثبيتي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: صابر عبد الحكم.

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: محمد الغزالي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عبد الله المنسلح.
2: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: عبد الله المنسلح.
0: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 28 من القرآن الكريم مع القراء
1: غسان الشربجي، عمر النعيم، محمد صلاح الدين كبارة، هاني رضوان.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: غسان الشربجي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: غسان الشربجي.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عمر النعيم.

الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم

وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر

0: طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: عمر النعيم،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
3: محمد صلاح الدين كبارة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي

0: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول

كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في

ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك

بها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول

0: يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: محمد صلاح الدين كبارة،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: هاني رضوان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: هاني رضوان.
0: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 29 من القرآن الكريم مع القراء
1: عبد الله المهدي، أحمد طالب بن حميد،
2: أنس الميمان، هيثم الجدعاني.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عبد الله المهدي،

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: عبد الله المهدي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: أحمد طالب بن حميد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا

آتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية

جارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

هي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.

0: لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: أحمد طالب بن حميد.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: أنس الميمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي

ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا

يقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد

تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم

أأملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله

رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء.

أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهل

ذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من

الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ولي

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهين.

تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة.

0: يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: أنس الميمان.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: هيثم الجدعاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: هيثم الجدعاني.
0: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 30 من القرآن الكريم مع القراء
1: أبو العينين شيعي شعب،
2: وليد مرع الشهري، بدر التركي، مشاري بن راشد العفاسي.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: أبو العينين شيعي شعب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟

وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.

يوم يقوم الروح والملائكة صفا

بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها،

مريزة

فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيم أنت من ذكراها إلى ربك مرساها.

لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما

صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا

متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: أبو العينين شيعي شع.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: وليد مرعي الشهري.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: وليد مرع الشهري،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: بدر التركي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبح

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر

0: ربك فحدث.
1: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
2: بدر التركي،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: مشاري بن راشد العفاسي.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: مشاري بن راشد العفاسي.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيف حلقة اليوم الأستاذ محمد السيد عباس من علماء الأزهر الشريف. أهلا مرحبا بحضرتك في البرنامج.
2: بارك الله فيك.
1: تتميز فريضة الحج في الإسلام بأنها دعامة تربوية من أهم الدعائم التي يقوم عليها بناء الشخصية المسلمة، وهي ركيزة إيمانية من أعظم الركائز التي ينهض بها المجتمع الإسلامي.
2: نعم،
1: نرجو إلقاء بعض الأضواء على هذه الفريضة المتميزة وعلى مدى تأثيرها في حياة الفرد والمجتمع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإما يدعو إلى الإكبار والإعزاز بهذه الفريضة المتميزة فريضة الحج أنها تكاد تكون متفردة ومتميزة في أحكامها وأعمالها وجميع أمورها، فهي الفريضة الوحيدة التي تفرض على من يؤديها أن يهاجر من بلده ودياره ويترك أهله وأمواله إلى البلد الأمين وإلى بيت الله العتيق، قائلا في نفسه: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إن الحج يفرض على من يقوم بأدائه أن يخلع ملابسه كما ولدته أمه، مستبدلا بها إزارا ورداء يستر بهما عورته وجسده. والحاج عندما يدخل المسجد الحرام لا بد له أن يؤدي له التحية، وتحية المسجد هنا هي الطواف حول البيت سبعا، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم يقف بعد ذلك على عرفات يوم عرفة حتى تغيب الشمس، ثم يفيض منها إلى المزدلفة، وبعد ذلك تبدأ أعمال يوم النحر من رمي للجمرات، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف للإفاضة. وهذا الترتيب سنة، فلو قدم نسكا على نسك فلا شيء عليه، وهذا من يسر الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل من يسأله عن تقديم أو تأخير نسك على آخر، كان يقول له: افعل ولا حرج. ومما يدعو إلى التأمل والتدبر أن الحاج يأتي بهذه الأعمال كلها من غير أن يتساءل ويسأل نفسه عن أسرارها، فإنه أحيانا يؤمر بتقبيل حجر وهو الحجر الأسود، ثم يؤمر في وقت آخر أن يرجم حجرا. إن الحاج يؤمن بأنه يؤدي هذه الأمور التعبدية وهو طيب النفس قرير العين مطمئن قلبه بالإيمان. إن ممارسة أعمال الحج تكسب الحاج كثيرا من الخصال الحميدة كالصبر على التحمل والتراحم والتعاون، وتكسب الخبرة الوفيرة في تعامل الناس على اختلاف طباعهم وعاداتهم وثقافتهم وطبقاتهم، وهذه كلها أمور تعتمد على التخلية والتحلية، التخلية عن كل ما يغضب الله تعالى من السلوكيات والسلبيات، ثم التحلية بكل الفضائل التي ترضي الله ورسوله من التعارف والتآلف والتراحم والإيثار، وهذه كلها أخلاق تبني الفرد وتصلح المجتمع وتصوغهما صياغة إسلامية قيمة تساعد على تكوين الأمة الإسلامية القوية التي تكون جديرة بقول الحق سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذا كان للحج هذه المميزات كلها، فما السر في جعل فريضته مرة واحدة في العمر رغم ثقله في ميزان العبادات؟
2: نعم، إن الحج يعتبر من أفضل الأعمال عند الله تعالى، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل عند الله تعالى، فقال له إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال ثم جهاد في سبيل الله تعالى، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. والحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، وأن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. ولكنه لما كان الحج أشق العبادات كلها بلا خلاف، وأنه يحتاج إلى جهد مادي ونفسي واجتماعي واستطاعة تامة وشاملة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان مختلفة. لهذا كان الحج مرة واحدة في العمر، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فقام الأخر بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وكيف يمكن استثمار هذه الفريضة العظيمة في جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم وإعادة أمجادهم؟
2: إن الحج يعتبر مؤتمرا إسلاميا عالميا ليس له نظير في حياتنا المعاصرة، فهو يجمع المسلمين من جميع أنحاء الدنيا رغم اختلاف أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم ومذاهبهم. وتلك فرصة طيبة جدا لتعارف المسلمين وتآلفهم وتعاونهم على حل مشاكلهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبخاصة أننا في عصر يؤمن بالتكتلات الاقتصادية والسياسية. فما أحرانا ونحن أمة الإسلام التي أضاءت الدنيا بحضارتها وبقيامها وتعاليم دينها الحنيف الذي يؤمن بالسلام والأمان عقيدة وشريعة، ما أحرانا كمسلمين حنفاء أن نتوحد وأن نتكتل ضد كل من يحاول المساس بالإسلام. فهيا أيها المسلمون اتحدوا، والله تعالى معكم، وكونوا يدا واحدة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، والله مولانا وناصرنا، فنعم المولى ونعم النصير، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ محمد السيد عباس من علماء الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

الثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ونعوذ

لنعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل،

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة، من ساحة مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، بذكر الله تعالى يدفع الذاكرون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم المصيبات. إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم. فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. ويقول الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم. القارئ شيخ السيد عبد الشافي هلال يتلو ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

وإن تطع

0: صدق الله العظيم.
1: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال هنا في مسجد الرحمة بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ذكر أحد العارفين أن من علامة علو الهمة ألا ترضى لنفسك من كل شيء إلا بأحسنه، وأن من علامة الزهد أن تعرض عن الدنيا وهي مقبلة عليك، وأن من علامة الورع أن تتوقى الشبهات، وأن من علامة الكرم أن تكون للبذل فيما لا يتحدث عنه الناس أسرع منه للبذل فيما يشتهر أمره بينهم، وأن من علامة الصدق أن تكون كلمتك واحدة في الرغبة والرهبة والطمع واليأس، وأن من علامة الحكمة أن تحمل نفسك على ما تريد أن تدعو الناس إليه، وأن من علامة التقوى أن تحسن معاملتك للناس، وأن من علامة حسن الأخلاق أن تكون في بيتك أحسن الناس أخلاقا، وأن من علامة التواضع ألا تزهو بنفسك في مواقف النفس، وأن من علامة الاستقامة ألا تتغير فضائلك بتغير أحوالك، وأن من علامة الإخلاص أن يهمك الرضا من ربك قبل أن يهمك الرضا من الناس، وأن من علامة الشكر أن تخجل من التقصير مع من أحسن إليك، وأن من علامة الصبر ألا تكثر من الشكوى للناس، وأن من علامة القوة أن تزداد ثباتا في طريقك كلما ازدادت فيه المتاعب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع الدعاء والابتهال والشيخ سيد محمد حسن.

وكم أوليت لي عزا ومجدا

سببه. هب لروح الاستجابة كي أنال بجاه النابة يا

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى الدعاء والابتهال، وأذن بصلاة الفجر، والشيخ سيد محمد حسن هنا في مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الشكر هو الغاية من خلقه، بل هو الغاية التي خلق من أجلها عباده. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وثبت عنه أنه قال لمعاذ: والله إني لأحبك، فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة المؤمنون، والشكر قيد النعم والسبب المزيد، كما قال عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله. وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لرجل من همذان: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وكان أبو المغيرة إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم، عاجزين عن الشكر، يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم هنا في مسجد الرحمة وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وبعد قليل يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه

0: التلاوة، والقاري الشيخ سيد عبد الشافي هلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ومحياي ومماتي لله رب العالمين.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله

0: أقيموا واستووا يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه

توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.

ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء.

نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وثبتنا وثقنا.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة الفجر هذا اليوم المبارك. نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. كان معكم قارئا الشيخ سيد عبد الشافي هلال، ومبتهلا الشيخ سيد محمد حسن، وأمنا في الصلاة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. وكان معكم من التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة. وشرفت بنقلها لكم من أسرة المذيعين عبد الخالق عبد التواب. أيها الإخوة المؤمنون، شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعين الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

0: فالكل دون
1: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
0: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال، واعلم بأنك

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

0: وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.
1: يا أيها العبد المسيء،

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قلنا إن الله فرق برحمته بين من يتولى إمامة أمر المنهج وبين استبقاء الحياة بإبقاء مادتها من الرزق المادي، فقال الحق سبحانه وتعالى بعد أن تنبه إبراهيم إلى الاستثناء في قوله أرزق أهله من الثمرات من آمن، قال الحق سبحانه وتعالى ومن كفر، يعني سأرزق أهله من الثمرات حتى الكافرين، فأمتعه قليلا. كلمة أمتعه، التمتيع هو إبراز شيء يتمتع به الإنسان نفعا، وكان من الممكن أن يقول فأمتعه، إنما أمتع ده دليل التكسير، متعه زي كرمه، يعني داوم إيه؟ متعته. ثم يصفه بأنه قليل، يصفه، لأنك لو نظرت إلى تعدد نعم الله على العبد لوجدت أن لكل نعمة متعة، فمن حيث تكرر ما تستطيبه من كل نعمة، يبقى متعك بنعمة الماء، متعك بنعمة الهواء، متعك بنعمة الشراب، متعك بنعمة الأكل من هذا، متعك. إذن فالحدث متكرر، حدث متكرر، وإن كانت حصيلة التمتيع بعد ذلك إن قارنتها بمتعة الآخرة تكون قليلة. يبقى لا يغرنك أن تتمتع بأشياء متعددة، أو بين أن يطول عمرك في التمتع بهذه الأشياء، لأن كل تمتع مهما كثر ومهما تعددت ألوانه إن قيس بنعيم الآخرة فهو قليل، لأن كل متعة كما قلنا إما أن تفوتها أنت بالموت وإما أن تفوتك. يبقى أي متعة مهما كانت كثيرة في هذه الدنيا فهي إذا قيست إلى متعة الإنسان بنعمة ربه في الآخرة تبقى إيه؟
4: قليل أقل.
3: شوف، انظر إلى قول الحق ثم أضطره، فكأن الإنسان في دنيا يختار أن يفعل كذا ويختار أن يفعل كذا، لكن في الآخرة يفقد هذا الاختيار، يفقد
4: هذا الاختيار،
3: فلا تظنن أن اختيارك سيبقى، بل ساعة تنتقل إلى الدار الآخرة توجد معايير ومقاييس جديدة، فما كان تحت سيطرتك بالاستخلاف والتسخير والقهر لم يعد في ايه؟ في حوض مخدورة، انتهى كل شيء. ولذلك اذكروا اننا قلنا سابقا ان الانسان بما اودع الله فيه من خاصية الاختيار يختار اشياء بان يؤمن او يكفر، مختار فيه. ولكن الكون لن يرتب خدمته له على وفق الإيمان أو الطاعة، يديله كله سواء كان هذا أو، وحتى أبعاد نفسه، أبعاد تنقاد لك تسخيرا لإرادتك أي لما تريده منها، فتفعل ما تريده، أبعاد نفسك تفعل ما تريده منها وإن كرهته منك. فاليد تضرب بها، تطاوعك في الضرب أو لا تطاوعك؟ تطاوعك. واللسان حينما يقول مثلا والعياذ بالله كما قال الكافر، ما فيش إله، اللسان طوعك ولا ما طوعكش؟ عينك حين تمدها إلى غير حلك تطاوعك ولا ما تطوعكش؟ رجلك حين تسعى بها إلى خمارة تطاوعك أو لا تطاوعك؟ هي تطاوعك، ولكنها كما قلنا كارثة لك، إنما هي طائعة بحكم تسخير الله لها إلى إرادتك. وضربنا مثل وقلنا القائد لفرقة حين يمشي، الفرقة مطلوب منها أن تطيعه ولو أمرها بإيه؟ بخطأ. قد يأمرها بخطأ فيبقى مرغما أنها إيه؟ فإذا جاءت للرئيس الأعلى تبقى تقول. ولذلك هذا معنى اللي قلناه سابقا، إن يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. الله، طب ما هذه هي الجوارح التي كانت تفعل المعاصي، تفعلها لأنها مضطرة ومنقادة ومسخرة لإرادتك، فحين تنحل عنها هذه الإرادة منك ويكون. ولذلك لمن الملك اليوم؟
4: لله.
3: خلاص كل حاجة انتهى، يبقى إذن ستشهد عليك، تقول يا رب عمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي كذا، لأن التسخير إيه؟
4: انتهى.
3: التسخير إيه؟ انتهى. كلمة اضطره بقى يعني فقدت الاختيار. معنى الاضطرار أن تحمل الإنسان على أمر لا يمكنه أن ينفك منه، لا يمكنه أدم. يقول لك اضطريته لكذا، يعني ما فيش وسيلة إلا إيه؟ في الآخرة ما فيش له وسيلة إلا مين؟ إلا العذاب. اضطره إلى، يبقى الاختيار إيه؟ فقد. ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس الإيه؟ المصير، أي ما يصير إليه ويؤول إليه، أو بئس حاله الذي إيه؟ الذي إيه؟ انتهى إليه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، برضو إذ هو يرفع دلوقتي، طب كلمة يرفع دي فعل ايه؟ فعل مضارع، والفعل المضارع يأتي لتصوير الحدث حالا او استقبالا. هو الان يرفع ولا رفع وانتهى؟ كان القياس انه يقول ايه؟ واذ رفع ابراهيم القواعد من البيت. لكن الله يريد ان تستحضر ايها المخاطب بكتابه حال إبراهيم وقت العملية ومحاولته الجادة ومحاولة ابنه في انهم يرفعوا قواعد الايه، يعني يريد ان تتصور الايه، الموقف، المشهد اللي حدث. ولذلك يجب حين ترى نعمة من احد ان لا يشغلك النعمة اللي انت تراها دي من تصور حالته ساعة زرع وساعة حصد وساعة روى وساعة رعى. يبقى إذن ما تيغلكش ونهاية النعمة، لأن النعمة دي ما جاتش كده، يعني عملية جات بمشقة، جاءت إيه؟ بتعب. فيقولك وإذ يرفع، يعني تخيل بقى، فكأن الله عدل عن قوله رفع إبراهيم القواعد من البيت، لأنه بيقول لي اذكر إذ رفع، هو يقول لي اذكر إذ يرفع طب هو ده كان يرفع دلوقتي، يقول لي اذكر، طب ما يبقى قدامك. ده معنى اذكر، يعني انه شيء مضى ايه؟ مضى زمنه. فيريد الحق ان يستحضر لي صورة الفعل لاعلم انا مشقة الفعل التكليفي كان ايه، إنما تشوفه كده انتهى يوم تقول يا سلام لو لو لو لو رأيت كيف يبنى هذا البيت. ما تشوفوش بقى بيت كده مبنى وتغفق وبقى كويس وتروح وتاخد المفاتيح، لا، لو نظرت كيف يبنى يبقى تشوف الحكاية. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ربنا
5: تقبل منا،
3: معنى تقبل يعني ايه؟ القبول والمقابلة، المادة دي كلها والاستقبال كلها مادة المواجهة، مش كده؟ معنى تقبل يعني ما تخلينيش في موقف المعرض عن عمله، يعني اقبلوا مني قابلني. يبقى تقبل منا يعني ايه؟ يريدون به الثواب، يعني يا رب انت كلفتنا ونحن ايه قمنا بالتكليف وعايزين ايه ان تتقبل، يعني ان تثيبنا على ايه،
6: على ما
3: عملنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. طب هم يدعون كأنه يعلمنا اننا حين نأتي بعمل مطلوب لله ان ندعو الله وقت العمل ان يتقبله منا وقت العمل. ليه؟ لتستحضر إخلاص النية في العمل لمن أمرك به. يعني ما تشكرش إن دي عملية بس كده، لا، تستحضر من الذي أمرك بها؟ الله. وأمرك بها لماذا؟ لينفعك، وينفعك بإنه يقبل. فأنت السميع لما نقول. طب وعليم؟ عليم بإخلاص النية، لأن العمل دائما له قالب يحدث عليه وله نية، وقد يتفق العملان، عمل اثنين يبقى واحد، وهذا يساب على عمله وذلك لا يساب. ايه الفارق بين الاثنين؟ الفارق بين الاثنين، انت تقصد بدي. ولذلك النبي سئل على الرجل يقاتله ايه؟ يقاتله ايه؟ رياء ان يقاتله سمعة، يقاتله ليعلم موقعه من الشجاعة، ليقاتل مش عارف ايه، ويقول من كانت هجرته الى الله ايه فهجرته، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امرأة ايه فهجرته الى ما هجر اليه. اذا فالعمل له قالب يحدث عليه وقد ينهي شكلية التكليف، وله نية تقصد منه، وعليه يكون مدار الثواب على التكليف. تقول يا رب احنا عملنا العمل اهو، اقبلوا بقى منا لانك ايه سمعت دعاءنا بالقبول وتعلم اخلاص نيتنا في الايه، اخلاص نيتنا في الفعل. ربنا واجعلنا مسلمين لك. فيه فرق بين ان يكلفك الله اولا بعمل فتنتهي منه، ثم تخرج من العمل خروج الايه الذي القى عن كاهله عبء التكليف، وبين ان تخرج من عمل وتنوي استقبال عمل بتكليف اخر. يبقى حب. فكانك يا رب انت قلت لنا ارفعوا القواعد وطهروا البيت وبتاع، واحنا عملنا به، ليس معنى ذلك اننا اكتفينا بتكليفك، ولكن يا ربي إن عندنا استعداد لأن نذوق حلاوة التكليف منك مرة أخرى، فاجعلنا فيما يستقبل مسلمين لك، نسلم زمام أمورنا إيه إليك. وفي واحد بيقول يعمل العمل وبده إيه يخلص منه وينتهي، يقول له لا، ده العمل ده بقى إيه، ما عندكش عمل كمان؟ اجعلنا مسلمين لك، نقبل كل عمل إيه، كل عمل منك. لا يمكن أن يقال ذلك إلا إذا عشق الإنسان حلاوة التكليف، ولا يعشق الإنسان حلاوة التكليف إلا إن استحضر الجزاء على التكليف. كل ما يعمل حاجة دي ويستحضر جزائه محسوبة، كالتلميذ مثلا ساعة ما يقرأ فصل من الفصول ويذكره كويس كده من يجد لذة، يوم نفسه إيه إذا راح لأستاذ مثلا وأعجبه كده وشرح له كده وبسط له وسائل العلم، يوم يشوى إنه إيه إنه يجيله تاني. لكن إذا ما صادفش هذا يبقى يروح الدرس هو إيه. إياكم أن تعتقدوا أن إنسانا يكره درسا إلا إذا كان لم يذق اللذة من الدرس الأول. إن ذق اللذة من الدرس الأول هو اللي يسعى للدرس الثاني. وإياكم أن تظنوا أن طالبا يشغل عن أستاذه وهو موصول بفكرة أستاذه، هو مش موصول بفكرته، ما يعني مش عارف هو بيقول إيه، إنما لو ارتبط وعرف هو بيقول ايه يقوم يحترم نفسه ويحب نفسه. انما ساعة ما يلاقي الاستاذ بيقول كلام مش مفهوم ما فهموش خلاص يعني. لكن لو فهم ولماذا كانت حدودة جدتنا ليه بنحرص عليها ونعرفها من اول مرة يعني شمعنا يعني اذا فالمهم ايه. فكأن عشق التكليف ان لا تؤدي التكليف لتفرغ منه. لا أدي التكليف وقل يا رب وأنا مستعد أن أستقبل تكليف آخر فاجعلني مسلم لك يعني ملق زمامي إليك طائعا لكل ما إيه لكل ما أمرتني إيه به. ربنا واجعلنا مسلمين لك أهم دول. وبعد ذلك يريد امتداد حلاوة التكليف لا للمسلمين دي لإبراهيم وإسماعيل لا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ليتصل أمد منهج الله في الأرض. وما دام يتصل منهج الله في الأرض يبقى عايز منا عمل عملناه وطلبنا منه أن نكون دائما مسلمين إيه ولا يقتصر الأمر عندنا إحنا عايزين أمة مسلمة لك. الله كأنه عايز الجمال الذي ذاقه الجمال الذي رآه والحلاوة التي ذاقها من تكليف الله يريد أن إيه يريد أن تستمر للذرية يريد زي الإنسان اللي مش موصول بمنهج الله وبعد ذلك يبقى عنده ثروة عايز الثروة تروح لمين لذريته هي دي تمام كده. ومن إيه ومن ذريتنا أمة إيه مسلمة لك وأرنا يا رب مناسكنا يعني بين لنا ما تطلب منا بين لنا المناسك يعني إيه الأمور التي تريد أن تتعبدنا بها أو بين لنا المناسك التي تريدها مثلا في الحج دي منى دي عرفة دي مزدلفة دي مش عارف سعي دي مش كل دي أكنه هو عمال بإيه بيعمل إيه بيفتح على نفسه أبواب التكليف أبواب التكليف. ليه؟ لأنه لا يرى في كل تكليف إلا خيرا لنفسه وإلا خيرا لذريته. يبقى إذن يستزيد منه ولا لا يستزيد منه. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. معنى تب علينا يعني تب علينا تفيد إنه يعني مش ضروري ما تفهم إن فيها معصية يعني وإن فهم أنها معصية. هم يريدان أن يعلم من يأتي بعدهما إن كانوا ذول حتى معصومين إياك أن تفهم أنك حين تذنب تبتعد عن حضرة ربك. وعادة الرسالات بتبقى أسوة للضعيف أسوة
5: للضعيف.
3: فإذا أنت تقول إذا كان إبراهيم وإسماعيل بيقولوا توب علينا يبقى معناه أنه ممكن منوش الغفلة أو أي حاجة نبقى أحلى من باب أولى ولا لا. يبقى إذا ما تزهدش في الله أنك أن عصيت الله. ليه؟ لأن ربنا يحب
5: التواب
3: ويحب فإياك. ولذلك احنا قلنا سابقا ان الله افرح بتوبه عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه. يعني بعيره تاه منه في صحراء كده وبعدين وجده. كذلك يفرح الله بتوبه عبده الايه وايه الفرحه دي. قال لك لان المعصيه حين تاخذ الانسان من منهج ربه للنفع العاجل بينتفع نفع عاجل يقوم علشان المعصية ما تاخدوش بهذا النفع كونك تؤب إلى الله بعد أن أخذتك المعصية يبقى ده يعني غير اللي ما راحش المعصية أبدا غير اللي ما راحش. ولذلك قال إن انتفعت بالتوبة وندمت ده مش بس ربنا هيغفر لك ده هيبدل سيئاتك حسنات. هيبدل إيه سيئاتك. وقلنا إن تشريع التوبة دي صنع في المجتمع خيرا كثيرا وإلا كان من أذنب ذنبا واحدا ويل للبشرية منه. ما يذنب ذنب واحد يبقى معناه أنه إيه يبقى نسميه فائت يعمل اللي يعمله بقى. إنما حين يشرع الله التوبة يوم بيرحمنا ولا لا
5: بيرحمنا
3: من شراسة الإيه من شراسة المعصية. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد ذلك الحزو إن قلنا إن البيت في عموم مكانه كان معلوما وعلم إبراهيم خصوصا مكانه مش كده؟ يبقى معنى ذلك إنه انطمر. لو أن كان فيه ناس واخدين المسألة بجد من أيام آدم، ما كانش مطول. يبقى طول الفترة خلاهم يغفلوا، فقال يا ربي احنا عايزينك تزيد من رحمتك على عبادك وترسل الرسول بقى ايه علشان يوالي الله، يوالي العملية دي، عشان ما تجيش في فترة الخلافة بالله في الارض فترة ظلام زي اللي ايه زي اللي حدث دي، يبعث فيهم ايه رسولا منهم. اهي كلمة رسولا منهم ده ايه بترد على مين؟ على اليهود الذين احزنهم ان يوجد رسول من العرب. انتم بنشترك في ابراهيم وانتم من ذرية يعقوب ابن اسحاق، وهذا الرسول الذي جاء لأمة العرب من ذرية إسماعيل، وإسماعيل أخو إسحاق، ما وجه تفضلكم واختياركم وأنكم أنتم المختار ومش المختار؟ مالك شو؟ فإذا ما أراد الله أن ينقل الخلافة ممن ظلم، لأن عهده لا ينال الإيه؟ الظالمين، وبعد ذلك رده، أرده إلى شيء آخر؟ إنما رده إلى ابن من أبناء مين؟
7: إبراهيم.
3: إلى ابن من أبناء إبراهيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك القرآن ويعلمهم الكتاب والحكمة. ساعة ما تسمع يتلو ويعلم، لازم تعرف في فرق بين التلاوة والتعليم. التلاوة انه يسمعه، انما يعلمه يقول له دي ايه ودي ايه ودي جاي ليه ودي ايه، هذا الفرق بين ايه من الاثنين. والكتابة والحكمة، الحكمة اللي يعني بها مين؟ حديث رسول الله واذكرنا ما يتلى ايه عليكن ايه في بيوتكن من ايات الله والايه والحكمة اللي هي النبوة. ويزكيهم، يزكيهم يعني ايه يطهرهم وينميهم الى طريق الايه الى طريق الخير والاستعلاء الكمالي الايماني. انك انت العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، الذي
7: لا يغلب،
3: فيه لا يغلب لجبروته بس، هذا جبروت برحمة جبروت بحكمة، جبروت برحمة جبروت بإيه
7: حكمة.
3: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لأن ملة إبراهيم كما فهمناها إبراهيم الذي وفى تلاه ربه بكلمات فإيه فأتمهن، وبين لنا كده في نفسه وفي الأمة اللي عايزها ومن ذرية وكل دي مسألة. يبقى الذي لا يرغب في رغب في كذا ورغب عن كذا، إذا قيل رغب في كذا أحبه ووده وأراده ورغب عنه يعني صدق وإيه صدق. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفه المادة دي السين والفي والهي تدل على الجهل، وتدل على ضعف الرأي، وتدل على عدم الإلمام بالنفع الشيء النافع وضر الشيء الضار. ولذلك لما يكون عندنا صبيان ورثوا مالا ولسه عقلهم مش ناضج بنسميهم ايه؟ سفهاء. معنى سفهاء يعني ايه؟ ما عنده لسه رأيهم لم ينضج، رأيهم ضعيف، لا يعرفون مدار النفع ومجاله وعمره وامتداده. ولذلك نقلنا العملية بتاعتهم إلى مين؟ إلى الولي. لكن في نقل العملية للولي مش لم نأخذ منهم أموالهم. ولذلك خدوا بالكم أن فيه دقة في تناول القرآن لكل من يوصف بالسفه. حين يطلب الله منك أن ترعى السفي، من رعايته ألا تمكنه من ماله، لأنك لو مكنته من ماله وهو سفي يضيع. يبقى أنت رحمته، ده أنت لما تضرب على إيده كده وتاخده وتعنونه يبقى هو ده الخير. طيب على الأول. ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ويعالج هذه المسألة علاج دقيق في الأداء. ساعة يريد أن نأخذ أي الولي أو الأولياء مال السفهاء يقول إيه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، سمها أموال مين؟ أموال الولي الناصح مش ماله ده؟ لأنه ليس أهلا لإيه؟ للقيام عليها قيام إصلاح. يبقى ربنا بيقول ده بقى مين؟ مالك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، بس خد بالك أموالكم ما بنقلش ملكية، أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أموالكم قياما عليها. شوف الاحتياط. يبقى ساعة يريد أن نأخذ أموال السفهاء يقول إيه؟ أموالكم، يعني احرص على أن تأخذها حرصك على إيه؟ على مالك، ولكن لتعتبر أن ذلك المال أن تقيم بس على مالك قياما، مالك قياما. وإذا ما أدرت له وبعدين هيبلغ بقى الرشد بتاعه، ادفعوا إليهم أموالهم مش أموالكم، بقوا حقيقة للملكية، بقوا أهل إيه؟ أهل للملكية. إنما ساعة لا يكونون أهلا للملكية يبقى مش مال، مش إيه؟ مش مال. يبقى مال مين؟ مال الولي الذي يقف عليه. فإذا ما بلغ بقى الرشد وأنستم منهم رشدا، ها؟ فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، تلحق قبل ما يكبر تبهدله، لا، إسرافا وبدارا إيه؟ ولذلك يقول وأنا أريد ممن يقوم، ولذلك مش فيه رفع ترفع قضية سفة، لأن لك حق في أنك أنت ترد، ما يعملش مش ماله ده، يبقى مال القيم. تقوم أنت لما تيجي تعمل العملية دي يقول لك بقى إن كنت فقير كل بالمعروف، وإن كنت غني استعفف، اجعلها لله بقى، أدر الأموال لله، فمن كان غنيا استعفف ومن كان فقيرا. إذن لا يحرم المجتمع من الرأي الصائب وإن كان صاحبه فقيرا، لأنه سيأكل من هذا المال. نقول لا، الرأي الصائب حيدي خير يسع أكله ويسع إيه؟ الحفظ. يبقى مش لانه حياكل وضعيف. يمكن تقول لك لا ده اصل ده فقير ما نودلوش، لا، ان كان رايه صائب وان كان له في اداره حركه المال ما فيش مانع انه ايه؟ انه ياخد، بس ايه؟ فلياكل ايه؟ بالمعروف. وان كان غني بقى ايه؟ يحمد ربنا والايه؟ ويستعفف. ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. لقد اصطفيناه
8: في الدنيا.
3: في الدنيا اصطفاء ايه؟ اصطفاء المنهج، اصطفاء الامامه. وقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الايه؟ لمن الصالحين. ليه؟ ام قال لك لان كثير من الناس يظنون ان ارتفاع بعض مقامات الناس في امور الدنيا يمكن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم في الله، ويمكن يديلهم المساله دي ان ايه؟ زخروا في الحياه الدنيا. قال لك لا، هو جامع بين الايه؟ بين الاثنين، ديا ودي، ما جاتش دي على حساب دي ابدا. ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الايه؟ من الصالحين. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. اذ قال له ربه ايه؟ اسلم. هو صحيح اسلم لربك، لهم الاثنين، ما هو بقول اذكر بقى، يعني كل واحد منهم كان منه تكليف. اذ قال له ربه ايه؟ اسلم. قال ايه؟
8: اسلم.
3: يبقى مطلوب الله من عبده ان يسلم اليه، ما قالش اسلم الي، لان فهمت من مين؟ من ربه. اذ قال له ايه؟ ربه ايه؟ اسلم، يعني اسلم لمن؟ أسلم لي. طب وما جابش أسلم لربك ليه؟ فكأن الإسلام على إطلاقه إذا انصرف من غور تغود يبقى لا يكون إلا لله، لأنه هو المأمون عليه. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت وأسلمت لرب العالمين. يعني مش أنا اللي هكون لوحدي، ده الكون كله، ده أنا من لم أنتفع بالكون إلا لأنه أسلم لله. أنا لم أنتفع بما في السماء والأرض وما بينهما إلا لأنها إيه؟ مسلمة لله، مسخرة لا تخرج عن مراداته أبدا. فكيف أنتفع أنا بشيء أسلم لله وأنا لا أسلم لله؟ ووصى بها إبراهيم بنيه. ساعة تسمع كلمة وصى، الوصية عادة تأتي بالحمل على شيء نافع في آخر وقت لك في الدنيا. ليه؟ قال لك لأن آخر وقت للإنسان في الدنيا إن كان يغش الناس جميعا في طول عمره ساعتها يحتضر مش هيقدر يغش حد لأنه مقبل على الله
8: سبحانه وتعالى،
3: فستقال كلمة الحق لأنه مقبل على الله. مقبل على مين؟
8: على الله.
3: من الجائز لما يكون عنده عافية
8: أيوه
3: يقوم يغش في النصيحة، إنما ساعة يكون مقبل على الله يبقى خلاص انتهت المسألة. فالنصح إذن أو الوصية هي عظة من تحب بالاستمساك بما تحب في آخر لحظة من لحظات حياتك. ولذلك سيأتي الحق سبحانه وتعالى ليبين ذلك في قوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الوصية دائما تكون لمن تحب، ولا شك أن حب الإنسان لبنيه أمر مركوز في الطباع كلها مؤمنا كان أو كافرا. فأنت تحب أن يكون ابنك على وفق ما ترى مما يؤديه إلى الخير الذي جربته. ووصى بها إبراهيم بنيه، ووصى بها أيضا يعقوب بنيه، يا بني يا بني إن الله قد اصطفى لكم الدين. إذن فالوصية ليست من أمر عندي لا من إبراهيم ولا من يعقوب، إنما وصاهم بأمر ارتضاه الله. فلم يجد في أبوته أن يعظ أبناءه بغير ما ارتضاه الله، فكأنه استأمن الله على نفسه فنفذ التكليف، واستأمنه على بنيه فأراد منهم أن يتقبلوا التكليف. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إبراهيم الأب البعيد، يعقوب ابن إسحاق، فقال ووصى بها إبراهيم إيه؟ ويعقوب. إبراهيم ده الأصل الأبوة الكبيرة، ويعقوب اللي هو الأبوة المباشرة لمين؟ لليهود. نعم. ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت لا تنهى عن أمر إلا إذا كان في مكنتي من تنهاه أن ينفذه. وهل يملك أن يقول لا تمت إلا كذا؟ المدة

0: نكر الله سببه ونكر الله زمنه ونكر الله عمره ما بينهش لنا ليه؟ حتى يكون تنكيره من كل هذه الجهات إعلام به في كل هذه الجهات.
1: ما شاء الله.
0: نعم إعلام به، لأنه لما لو أنه عمله لعمر، لو أنه عمله لسن، لو أنه عمله لسبب مثلا من أسباب العلة، أبدا يديرها الحق سبحانه وتعالى في أي سن وبأي سبب ومن غير سبب. والموت من دون أسباب هو الإيه؟ هو السبب. الموت من دون أسباب مات لماذا؟ تقول لأنه يموت، مات لأنه يموت. ولذلك تلتمس العافية في أشياء فيكون العطب فيها. مش قلنا زمان إن نام عنك فكل طب نافع؟ يعني إذا نام الموت عن الإنسان يبقى أي طب ينفع، قرص إسبرين، شربة، أي حاجة. أو لم ينم فالطب من أذنابه، يروح يعمل العملية يموت فيه، مش كده؟ وإذن إن نام عنك فكل طب إيه؟ نافع. أو لم ينم فالطب من أذنابه. إذن فإذا سمعت نهيا في غير مكنة من ينهى فليتجه ذهنك إلى الأمر الآخر، لا تمت إلا على كذا. نقول أهي إلا على كذا ده إيه؟ هي الحكم. يبقى استصحب الإسلام حتى إن فاجأك الموت في أي لحظة من اللحظات تكون إيه؟ ما دمت لا تعرف له زمنا ولا سببا ولا علة ما تعرفش، يبقى استصحب الإيه؟ الإسلام. وإياك إنك أنت تغفل عن الإسلام لجواز أن يأتي الموت في ساعة الإيه؟ فلا تموتن إلا وأنتم إيه؟ مسلمون. وبعد ذلك أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الإيه؟ الموت. بيقول لليهود المعاصرين إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعد؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. لأن هم بيخطبوا
2: يعقوب نفسه،
0: هم بيخطبوا مين؟ هم بيخطبوا يعقوب. نعبد إيه؟ إلهك وإله إيه؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له. يبدأ إقرار من بني من الأسباط من بني يعقوب. انظروا بقى إلى دقة الأداء هنا، بقول نعبد إيه؟ إلهك وإله أبد. فكأن ما فيش واحد منكم جاب سلطة زمنية غيرت المعبود أبدا،
2: هو واحد مش
0: هو واحد. ولذلك هذا السبب في أنه قال إلها إيه؟
2: واحد.
0: إلها واحد. هنا إحنا سنأخذ من هذه الآية لقطة تفيدنا في كثير من الأشياء، لأن سيتعرض القرآن في قصص إبراهيم إلى أن أول من تكلم معه في مسألة العقيدة أبوه آزر. وإذ قال إبراهيم لإيه؟ لأبيه إيه؟ آزر. وإحنا نعلم أن سيدنا رسول الله، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل، وإسماعيل ابن مين؟ ابن إبراهيم. وعلمنا أن الرسول قال أنا خيار من خيار من خيار. فإذا كان آزر به أبو إبراهيم يبقى في سلسلة النسب الشريفي. إحنا عايزين ناخد هنا بقى علشان نحل الإشكال ده خالص. ساعة نقول في عرفنا هب أن لي أخ اسمه السيد وأك اسم إبراهيم، ثم جئت لتسأل عني أنا فصادفت ابني، تقول له أأبوك هنا وتنتهي المسألة، يبقى يجيبك عني ولا لا؟ فإن قال أبوك إبراهيم هنا ولا أبوك السيد، يبقى يقصدني ولا يقصد العم؟ إذن فساعة يقصد غير الأب ممن له أخوة بالأب لازم يجيب اسمه، لازم يجيب إيه؟ أليس هذا هو عرفنا في التخاطب؟ لما تيجي تقول له أبوك في البيت يبقى انصرف البيت إلى أبيه إيه؟ الأصل. لكن لما تقول له هو أبوك إبراهيم هنا يبقى راح للإيه؟
2: للعم.
0: يبقى إذن فالعم

0: يطلق عليه ايه؟ اب. وما دام العم يطلق عليه اب يبقى ان اردت ان تفرق يبقى لازم اذا اردت به العم لازم تسمي تقول عم مين هو. فقول الله واذ قال ابراهيم لابيه بالله قولوا لو ان اباه هو اباه صلبا ابوه ابوه كانت كلمه اذر دي تبقى الفائده فيها.
1: الله يفتح عليك الله يقويك مولانا
0: ايش لها فايده. ولذلك جاب اذر هنا وبعدين بقى يجيب ابوه كله على المعروف من انه مين من انه اذر. اذن لا يقول له واذ قال ابراهيم لابيه اذر بيديك بأذر ده العلم على أنه عمه. وينتهي الإشكال يقول له طب لذلك سند. نقول له أيوة له سند. تعالى الآية هي أهي. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. آباء الجمع مين؟ آه لما جه يعدد المين ابائك مين ابراهيم ده جد ولا لا ماشي واسماعيل. طب هم مالهم وام الاسماعيل ده اسماعيل دي اه اسماعيل واسحاق. وجاب اسماعيل قبل مين قبل اسحاق. يبقى هنا الاباء جمع مين يبقى يطلق على ثلاثة فاكثر مش كده. عد وياي ابراهيم واحد واسماعيل واسحاق ادي الثلاثة. طيب ده هو بيقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب. يعقوب ابن مين في دول؟
2: ابن إسحاق.
0: ابن إسحاق. ولما خطب يعقوب قالوا له آله آبائك. طب إسحاق أبوه صحيح وإبراهيم جده
2: إسماعيل عمه
0: وإسماعيل عمه يبقى أطلق عليه أنه أب ولا لا يبقى أطلق عليه أنه أطلق عليه أنه إيه أنه أب. ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وآبائك جمع أب مش كده. والجمع يطلق على كام؟ ثلاثة فأكثر. العايز على الأقل ثلاثة. ذكر إبراهيم وده أب لأنه هو اللي جد خلاص الأب وإن على مش كده. لكن إسماعيل عم وأخذ كلمة أب ولا لا؟ أخذ كلمة أب. وإسحاق قد الأب الحقيقي مش كده ولا لا؟ الأب الحقيقي. فصار إسماعيل أبا مش كده؟ ولكنه عم وجد بين أبوين بين أب أعلى هو إبراهيم وأب مباشر هو مين؟ هو إسحاق. ونحن له إيه؟ مسلمون. إذن فإن جاء إشكال يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خيار من خيار وإلى آخره نقول له أيوة والنبي أي ما زلت أتنقل إيه من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الإيه الطاهرات. يقول له أيوة. يقول لك ما الأبو أذر ده. يقول له لا أهي الحل بتاعها إيه حين يقول الله ويأتي بالاسم العلمي في أذر يبقى معناه أنه يريد الأبوة غير الحقيقية ولكنه يريد الإيه العمومة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم

0: وأزكى لكم والله بما تعملون عليم.
1: ولا تستوي الحسنة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض، الأستاذ بجامعة طنطا، نرحب بفضيلتكم ضيفا في هذه الحلقة.
1: بارك الله تعالى فيكم.
0: ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب عن سؤال قد يدور في ذهن كل حاج أو كل معتمر: لماذا يطوف بالبيت؟ لماذا يسعى بين الصفا والمروة؟ لماذا يبذل قصارى جهده من أجل رمي الجمار؟ فيلخص لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كله بأن ذلك كله ذكر لله عز وجل وإقامة لهذا الذكر.
1: نعم،
0: فما فضل هذه الأمور التي يفعلها حجاج بيت الله الحرام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الطواف صلاة وذكر، والسعي بين الصفا والمروة عبادة حركية وقولية، وكذا رمي الجمار نشاط إيماني وإظهار للعزيمة في مواجهة كيد الشيطان. وإنما يندحر الشيطان بذكر الله عز وجل ويصغر عندما يرى المسلم ذاكرا له تعالى. والحاج يتقلب من خير إلى خير، فقد علمنا فضل الطواف وشرفه وجزاءه، فماذا عن السعي؟ يقول تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إنما يكون السعي بعد الطواف حول البيت، وبعد صلاة ركعتين بمقام الخليل إبراهيم، وبعد الشرب من ماء زمزم. عندئذ إذا بالمسلم يصعد إلى جبل الصفا موجها صرفه ناحية البيت العتيق تاليا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يوحد الله تعالى ويكبره قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده. ويدعو المسلم أثناء السعي قائلا: رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم، إنك أنت الأعز الأكرم. ويختم السعي بالوقوف على جبل المروة وبالتوجه ناحية القبلة، أي ناحية الكعبة، بالدعاء قائلا: اللهم تقبل منا سعينا وجهدنا، وأثقل به موازين حسناتنا.
0: إذا تحدثنا عن بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا نلحظ أن البناء اللغوي لهذا الحديث قد ورد في ثوب قشيب،
1: نعم،
0: ألا وهو أسلوب القصر.
1: نعم.
0: إنما جعل الطواف بالبيت إلى آخره،
1: نعم،
0: لإقامة ذكر الله عز وجل.
1: نعم.
0: فما دلالة هذا القصر؟
1: نعم، أسلوب القصر الذي بني عليه الحديث الشريف هنا جمع لك، شرح الله تعالى صدرك، العديد من المعاني التعبدية لتكون مظهرا لذكره تعالى. فجاء القصر بإنما، ثم فصل الحبيب بعض المناسك من طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ورمي للجمرات، وجعلها لإقامة ذكر الله تعالى، كما قال جل في علاه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، وكما قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. والحاج تراه في كل مناسك الحج ذاكرا، فهو عندما يدخل الحرم الشريف فإنه يذكر، وفي الطواف يذكر، وفي السعي يذكر ويدعو، وفي صعيد عرفات يذكر ويدعو، وفي مشعر منى يواصل الذكر والدعاء. وتلاحظ هنا سلمك الله تعالى بعضا من الكلمات المحورية في هذا الحديث الشريف التي تحمل كنايات ودلالات. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف. كلمة جعل توحي لك بجانب تشريعي يتصل بالمناسك، والجعل بمعنى الخلق والإعداد والتصيير والتقدير. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال تعالى: وجعل الظلمات والنور. والجعل هنا يدلك على اختيار الله تعالى للبيت في قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وعندما نتأمل قوله صلوات الله عليه وسلامه لإقامة ذكر الله تعالى، نلاحظ الكناية عن اتحاد المقاصد في أعمال الحج، فالطواف والسعي والرمي اجتمعت على كونها ذكرا لله تعالى. والجديد في كلمة إقامة توحي بوجود مستويات للذكر، وتوحي بالتفاضل بين الحجيج في ذلك على قدر إخلاصهم في الذكر والتسبيح وتكبير أثناء الحج. والإقامة توحي لك كذلك أن الحاج في حالة جهاد ومتابعة على الذكر حتى يقيم العبادات الحركية على خير حال. وإنك شرح الله تعالى صدرك تلمح التسلسل في الترتيب والتدرج المنطقي، فقد بدأ الحديث الشريف بما يبدأ به الحاج من تشرف بالطواف حول البيت العتيق، ثم يسعى الحاج بين الصفا والمروة وذلك ساعة دخوله المسجد الحرام، ثم يكون الرمي في أيام الحج التي هي الأيام المعدودات التي ذكرها الله تعالى، والتي سنفصل القول عنها في حديث قادم بحوله تعالى. هذا وبالله تعالى التوفيق.
0: إن القارئ لهذا الحديث يستنتج منه استنتاجا لا شك فيه، وهو أن العطف في اللغة العربية له دلالات بلاغية، ومن دلالات العطف في البلاغة الإيجاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، ولو فصل الكلام دون عطف لكان طويلا لا لزوم لهذا الطول. فيقال مثلا: إنما جعل الطواف بالبيت لإقامة ذكر الله عز وجل، وإنما جعل السعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل، وإنما جعل رمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فيلخص الرسول ذلك كله في أسلوب بلاغي مستخدما العطف بالواو، ذلك العطف الذي أفاد الإيجاز. ونشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض، الأستاذ بجامعة طنطا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

إنها أيام العشر أيها الإخوة، أيام أقسم الله عز وجل بها في قسم متواتر متتال يلوم فيه أصحاب العقول ألا يعقلوا هذا القسم، ويقول إن أصحاب العقول حقا يعتبرون هذا القسم ويعرفون قدره. قال الله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أي هل في ذلك قسم كاف لأصحاب العقول؟ وإنما سمي العقل حجرا لأنه بتفكره في الأمور يحجر على صاحبه، فلا يمشي صاحب العقل هكذا سفاهة بلاها، وإنما يسير على وفق النظر ومقدم النية. فتأمل: والفجر وليال عشر. وما دخل الفجر بليال عشر ثم يختم القسم بليل يسري؟ والفجر وليال عشر، عشر ذي الحجة، والشفع والوتر يوم عرفة ويوم النحر في قول بعض أهل التفسير، وقيل يوم الجمعة ويوم عرفة، وقيل يوم عرفة ويوم، وقيل يوم النحر ويوم الجمعة. ثم يقول: والليل إذا يسر. تبدأ بالفجر وتختم بالليل، وكأن الرسالة أن هذه العشر لا يعقلها صاحب عقل قط ويعرف قدرها إلا تصبح وبكر وبادر إلى الله عز وجل وحفظ زمانه، فبدأ من الفجر، ومع ذلك كانت حيطة العبادة فيه. والليل إذا يسر، والليل في غبشته ومنتصفه، والليل في قلبه، والليل الذي يقربك من الله فيقطع عنك عناء القطيعة، عناء القطيعة والإبعاد، هو قول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فصاحب عبادة أول النهار وعبادة غبشة الليل لا يودعه الله ولا يقليه. فتأمل جيدا، قربى من الله عز وجل، أيام كبار عظام في كل عام يتبين للمرء فيها مزايا ومواضع ينبه عليها، وهي مع ذلك وهو مع ذلك في قلة علم وبضاعة. فتأمل: لو تعرض لها أهل العلم الراسخون وأعمقوا وأغرقوا يخرجون لك من هذه الأيام دررا وفرائد شرائد من الفوائد. لكن تأمل جيدا، وإن لنسأل الله عز وجل علما نافعا. إنها العشر أيها الإخوة، العشر التي قال فيها رسول الله معمما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. فنظر الصحابة وهم أرباب الطريق وسدنة الحرف وأهل الديانة، يعرفون درجات الإسلام والعبادات فيه وعيون الإسلام وفروعه وأصوله وفروعه وعيونه، ومع ذلك بنيات طريقه، فنظروا إليه وقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فإنا لنعلم وندري أنه ذروة سنام الإسلام، وأنه لا يدانيه عمل، وأن له من المديحة الشيء الكبير، أفإن جاءت العشر علينا ونحن مع ذلك لم نجد أنفسنا في حومة الوغى وميادين الكفاح، أتغني العبادة يومها عن ذلك؟ أتقوم في مقامه؟ أتكون لها بهذا القدر يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. وتأمل جيدا، وحبذا لو أفرد المرء لك آيات وأحاديث الجهاد لترى رفعة قدره وقدر أهله، لتعلم قدر كلمة رسول الله هذه، ومنها تعرف قدر العشر. ولا الجهاد في سبيل الله إلا حالة واحدة فقط، حالة باذل واحد يتسق مع صاحب العشر أيضا في هذه الفائدة التي أزيل عليها في عشر هذا العام. فتأملها جيدا، إلا رجل نوع من الجهاد واحد هو من يساميك في أعمالك الصالحة هذه، لأنك وهو تتسقان في شيء واحد. إلا رجل خرج بماله وجواده فعقر جواده وأهريق دمه.
فعقر جواده وأهرق دمه. رجل في الصف الأحمر دخل بصدره يدفع بالراحتين والصدر يزود عن الإسلام، ده الحالة الوحيدة، ثم لم يرجع من ماله ولا من نفسه ولا من جواده بشيء، بذل كل شيء لله عز وجل. هذه الحالة الوحيدة التي تساميها أنت، كيف تساميها؟ يقول لك في يوم عرفة، لما ذكر يوم عرفة قال إني لأحتسب على الله، لأحتسب على الله في صوم يوم عرفة أن يكفر السنة القادمة والسنة الفائتة. والتكفير السيئات هنا كما ذهب إليه طائفة من أهل العلم أنه يكفر الصغيرة والكبيرة أيضا، يشمل الصغائر والكبائر أيها الإخوة. وهذا لعمري لأرباب الطريق العارفين به فرصة، لأنهم يعلمون أن لا يحجبهم على الله إلا ذنوبهم. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عند موته، قيل ما تشتهي؟ قيل ما تشتكي؟ قال أشتكي ذنوبي. قيل وما تشتهي؟ ما تريد الآن في لحظتك هذه وقد انجمع قلبك في ذروة الإيمان؟ قال أشتهي أن يغفرها الله لي، كل ما أشتهيه أن ألقى الله حين ألقاه من غير ذنب. فإن العفو عن الذنب بعد السؤال حياء، يعني أن يسأل المرء عن الذنب ثم يعفو الله عنه، يستحي الإنسان أن يعرفه الله عز وجل بنعمه ثم بعد ذلك يقول له ومع ذلك رددت على النعم بعصياني، فإن عفا يستحي الإنسان، فما بالك بمن عوقب على ذنبه، ما بالك بهيئته. قيل للأسود بن يزيد رضي الله عنه العابد المعروف، قيل له بكيت فأكثرت يا أسود، بكى بكاء مريرا، وكان في أيام الحج يصومها خلا يوم النحر حتى تربد وجهه وظهر أثر ذلك عليه، فسئل فقال الجد الجد، قارب يوم موتي، الجد الجد علي بالجد. فقيل له بكيت فأكثرت يا أسود، فقال بكيت خوفا من ذنوبي. قيل له ألا تعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده وإنا لنحسب أن الله عز وجل سيغفر لك؟ فقال وكيف من الحياء مما استغفرت منه، كيف من الحياء من هذه الذنوب التي لما يعرضها علي الحياء منها فقط أيها الإخوة، عذاب. حتى قال بعض الذين شهدوا، بعض الذين عاصروا مقتل الحسين رضي الله عنه، فقال لو كنت ممن قتل الحسين وعلمت أن الله قد غفر لي لبكيت حياء من الله ومن رسول الله حين ألقاه على الحوض. لما ألقاه أقول له أنا قتلت سبطك، أقول له هذا، أقول قتلت ريحانتك وإن عفي عني، الذنب شؤم أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. لذا حينما يرى السالك إلى الله موضعا سيغفر الله عز وجل له طار إليه وتكلف له وتجشم العمل فيه، مهما كان يعود عليه من شيء من التعب والأرق، ومهما كان عائدا عليه من شيء من النصب، فإنه يبذل رجاء أن يغفر الله عز وجل له ذنبه. لذا قال رسول الله إني لأحتسب على الله، هي عمق هذه الكلمة التي بقيت سنين ولا زال المرء يذكرها في خلده ومجالسه. لم يقل إن صيام يوم عرفة يكفر سنة وسنة، إنما قال إني لأحتسب على الله، كأن رسول الله يجعل لك قانونا تظفر من خلاله بهذه العشر. إني لأحتسب على الله، إني لأحتسب على الله. وتدري معنى أحتسب على الله؟ أي أعامل الله عز وجل فلا أقوم قومة إلا رجوت الأجر منه، إذ لم أقم إلا لوجهه، وأركع الركعة فأرجو الأجر منه، إذ لم أركع إلا لأجله. إنه الإخلاص مصاحبة فيما يسمى المعاملة، مصاحبة الإخلاص بالصدق
فيما يسمى المعاملة. يا عباد الله، ليست هذه هي جوهر العمل، ليست العبادة هي العمل. حين يقوم المرء فيصلي الجمعة ركعتين والظهر أربعا، هذا مبنى العمل، تكون قيمته على قدر المعاملة في العمل، معاملتك لربك فيه. قال بعض السلف: الرجلان يقوم أحدهما بجوار الآخر فيركع ويركع ويسجد ويسجد، وقلب هذا يطوف حول العرش وقلب ذاك يطوف حول الحش، جنب بعض في صف واحد في صلاة واحدة في مسجد واحد، وقلب تحت العرش وقلب في المزبلة، بينهما من الدرجات ما بين السماء والأرض. ما الذي فارق بينهما أيها الإخوة؟ المعاملة.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسعة نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.
1: أنا عندك واقف على بابك،
2: عندك على بابك،
1: عاوز أتوب وأحيا في رحابك.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 18 من أيار مايو لسنة 2026 ميلادي، والأول من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على ساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: تايلور يتعهد باستعادة ثقة الناخبين ويرفض فكرة التحالف المستقبلي مع حزب أمة واحدة. كامبرا: ما الذي سيتغير في حسابات السي جي تي؟ ومن العناوين العالمية: السعودية، المحكمة العليا السعودية تقول اليوم الاثنين غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة الثلاثاء 26 من مايو أيار. الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني وسع قانون إعدام الأسرى ليشمل الضفة. الكيان الصهيوني أيضا: بسجن عائم، الكيان الصهيوني يتأهب باعتراض 50 سفينة لأسطول الصمود. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن: بالعبوات والمسيرات حزب الله يوقع 105 إصابات بجيش الاحتلال في أسبوع. أوروبا وإسبانيا: زائير مدريد وبرشلونة يحيي ذكرى النكبة ومطالب بمقاطعة الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني: تفاصيل قرار صهيوني جديد لتهويد المسجد الأقصى. أزمة خانقة في غزة، تكدس المقابر وتجريفها يحرم الأهالي من دفن ذويهم. غزة لا تزال تعاني شهداء بقصف صهيوني وأزمة إنسانية مستمرة. التهجير الخفي: كيف يعيد الكيان الصهيوني تشكيل الواقع الديمغرافي في الضفة؟ واشنطن تشرعن الضربات الجراحية، كيف يبدو المشهد في غزة بعد اغتيال الحداد؟ قارات على لبنان وحزب الله يعلن استهداف آليات وتجمعات صهيونية. باريس فرنسا: بذكرى النكبة، مظاهرة في باريس تضامنا مع الشعب الفلسطيني. فلسطين المحتلة غزة: بين الاغتيالات ورسائل النار، غزة تواجه تصعيدا صهيونيا جديدا يهدد اتفاق التهدئة. الكيان الصهيوني: تمديد الهدنة وتسخين الميدان، ما الذي يريده الكيان الصهيوني في لبنان؟ مظاهرات في مدن ألمانية عدة لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية. شهداء بغزة: 5 شهداء بغزة وإطلاق نار كثيف على خان يونس وحي التفاح. تحذير فلسطيني من مخطط صهيوني للاستيلاء على عقارات قرب الأقصى. واشنطن تقول الصين تتعهد بشراء منتجات زراعية أمريكية ب 17 مليار دولار. كوبا: ورقة كاسترو وإنذار CAA، ما الذي يجهزه ترامب لكوبا؟ الرئيس الإيراني يعرب: بازشكيان لوزير الداخلية الباكستاني، نسعى لعلاقات ودية مع دول الخليج. صور أقمار صناعية ترصد حامل الطائرات أمريكية وثلاث مدمرات قرب مضيق هرمز. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: تعهد زعيم المعارضة الفيدرالية أنغوس تايلور بخوض معركة سياسية شرسة لاستعادة ثقة، مؤكدا في الوقت ون نايشن الناخبين الذين خسرتهم الكتلة لصالح حزب أمة واحدة نفسه رفضه القاطع لأي احتمالية لتوسيع الائتلاف الحالي ليشمل حزب بولين هانسن، وصفا هذه الطروحات بأنها محض آراء. كامبرا: بموجب النظام الحالي يتمتع الأستراليون الذين يمتلكون أصولا كالعقارات لأكثر من عام بخصم يعفيهم من دفع الضريبة على 50% من أرباح البيع. مثال: إذا حقق المستثمر ربحا رأسماليا قدره 100,000 دولار، يتم احتساب الضريبة على 50,000 دولار فقط في إقراره الضريبي. أما اعتبارا من السنة المالية 2027-2028، فسيتم إلغاء هذا الخصم الثابت واستبداله بنظام حيث سيتم ربط الخصم بمعدلات التضخم لفرض CPI، يعتمد على مؤشر أسعار المستهلك الضريبة على النمو الحقيقي فقط لقيمة العقار مع استبعاد جزء التضخم، بالإضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 30% على أي أرباح. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. السعودية: أفادت المحكمة العليا السعودية بأن اليوم الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة سيكون يوم الثلاثاء 26 من مايو الجاري، وكانت المحكمة العليا السعودية دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري الرؤية خلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 31 من شهر ذي القعدة حسب تقويم أم القرى، 29 من شهر ذي القعدة لعام 1447 حسب قرار المحكمة العليا الموافق 17 من الشهر الخامس لسنة 2026 ميلادي. الكيان الصهيوني. ذكرت وسائل إعلام صهيونية أن قائد القيادة الوسطى في الجيش أفي بلوث وقع على تعديل الأمر الذي سيسمح بتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى الضفة الغربي، وأقر كنيسة الصهيوني يوم 30 من مارس آذار الماضي بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبة وامتناع نائب واحد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وبحسب صيغة القانون يمكن للكيان الصهيوني تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا صهيونيا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على صهيوني يقتل فلسطينيا. الكيان الصهيوني. قالت صحيفة يديعوت أحرنوت أمس أن الكيان الصهيوني يستعد للسيطرة على أصول الصمود الذي غادر تركيا الأسبوع الماضي متوجها إلى قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار البحري الذي يفرضه الكيان الصهيوني عليه. وأضافت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى أن الأسطول سيصل إلى المنطقة خلال يومين أو ثلاثة أيام ويضم نحو 50 سفينة. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أمس إصابة 4 عسكريين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان، مشيرا إلى أن 105 جنود أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال أسبوع. وقال جيش الاحتلال في بيان خلال الليلة الماضية أصيب جندي صهيوني بجروح خطرة وأصيب ضابط بجروح متوسطة إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان. أوروبا وإسبانيا. تحولت الذكرى 78 لنكبة فلسطين إلى قوة دفع شعبية هائلة داخل القارة الأوروبية، حيث شهدت كبرى المدن والعواصم الأوروبية مسيرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بانتهاكات الاحتلال المستمرة. وكانت إسبانيا في قلب هذا الحراك الشعبي والسياسي العارم، استفجرت موجة واسعة من المظاهرات والفعاليات الداعمة للدولة الفلسطينية في عشرة المدن الإسبانية، وامتد الطوفان البشري ليغمر شوارع العاصمة مدريد وبرشلونة وبالنسيا، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بالحرية لفلسطين. الكيان الصهيوني. صادقت الحكومة الصهيونية أمس على أمر وقعه وزير التراث قبل 10 أشهر ويقضي بمصادرة منازل ومحلات تجارية مملوكة للفلسطينيين في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان إن سلطات الاحتلال الصهيوني صادقت أمس الأحد على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة. أزمة خانقة في غزة. لم تعد المعاناة في قطاع غزة تقتصر على البحث عن لقمة عيش أو شربة ماء، بل امتدت لتلاحق سكان القطاع حتى في رحيلهم الأخير في مشهد يختزل عمق الكارثة الإنسانية المستمرة. يواجه الأهالي في قطاع غزة أزمة خانقة وغير مسبوقة في العثور على متسع لدفن ذويهم الذين يرتقون يوميا، إذ بين عشية وضحاها تحولت المقابر القائمة إلى مساحات ضيقة ممتلئة ولم يعد فيها موضع لقدم، وما زاد الطين بلة قيام قوات الاحتلال بتجريف عشرات المقابر خلال الحرب المستمرة. غزة. يشهد قطاع غزة منذ أيام تصعيدا ميدانيا متواصلا مع استمرار القصف الجوي والمدفعي وتكرار الاستهدافات في مناطق متفرقة من القطاع، مما فاقم حالة عدم الاستقرار وزاد من حجم المعاناة الإنسانية المتفاقمة أصلا. وتأتي هذه التطورات في وقت ارتفع فيه عدد الشهداء خلال الساعات الأخيرة إلى 13 شهيدا على الأقل، بينهم 8 استشهدوا في الضربة التي استهدفت عز الدين الحداد قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. التهجير الخفي. تشهد الضفة الغربية المحتلة تحولا متسارعا في بنيتها الديمغرافية والجغرافية في ظل تصاعد الاستيطان وتزايد اعتداءات المستوطنين، مما يفرض واقعا ميدانيا يصفه فلسطينيون ومنظمات حقوقية بأن تهجير غير معلن أو تهجير خفي يتم عبر أدوات متعددة لا تقتصر على الإخلاء المباشر فقط، بل تشمل فرض بيئة قصرية تدفع السكان تدريجيا لمغادرة مناطق سكنهم. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا واشنطن. مع تصاعد الخروقات الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، برز اغتيال القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد كأحد أبرز التطورات التي قد تحمل انعكاسات تتجاوز البعد العسكري المباشر. ويعد الحداد 60 عاما أحد أبرز الوجوه العسكرية التي طردتها أجهزة الأمن الصهيونية لعقود، حتى أطلق عليه لقب الشبح بعد نجاته من عدة محاولات اغتيال. غارات على لبنان. أصدر الجيش الصهيوني أمس تحذيراً لسكان 4 بلدات وقرى جنوب لبنان، داعياً إياهم إلى إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة 1000 متر إلى منطقة مفتوحة، في حين شن غارات على بلدات عدة جنوب وشرق لبنان. وأفاد مراسل الجزيرة بأن غارات صهيونية استهدفت بلدات يحمر الشقيف وكفرة وكفر صير والزرازية وبرعشيت، فيما نفذ الجيش الصهيوني تفجيراً في بلدة الطيبة جنوب لبنان. باريس، فرنسا. خرجت في العاصمة الفرنسية باريس مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمناسبة مرور 78 عاما على النكبة، وطالب المشاركون في المسيرة بوقف ما سموها الجرائم الصهيونية في غزة وعموم فلسطين. كما رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تنادي بتحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال والاستيطان وسياسات الفصل العنصري واحترام حق العودة للفلسطينيين. فلسطين المحتلة، غزة. شيعت جماهير فلسطينية حاشدة القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد في مدينة غزة إلى جانب جثماني زوجته وأبنته في مقبرة الشيخ رضوان شمال المدينة. وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد اغتال الحداد باستهداف سيارة وسط مدينة غزة عقب نجاته بدقائق من قصف شقة سكنية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 3 نساء وطفل في هذه الاستهدافات بعد 7 أشهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. لا يزال الدم الفلسطيني يراق وأعداد الشهداء في ارتفاع مطرد مع مواصلة الاحتلال جرائمه بدون رادع. الكيان الصهيوني. مثلما ذهبت إلى التفاوض مع لبنان تحت النار التي أشعلتها في مدن وقرى الجنوب اللبناني، يصير الكيان الصهيوني على الاستمرار في عدوانه مستفيد من غياب ضغط أمريكي حقيقي يقيمه باحترام اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 17 من أبريل نيسان وجرى تمديده لمدة 45 يوما. ونفذ الكيان الصهيوني أمس غارتين جويتين على محيط بلدتي يحمر وسحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان، بالإضافة إلى غارة على بلدة زوتر الشرقية جنوب لبنان. كما شن جيشها أمس سلسلة غارات قال إنها استهدفت منشآت لحزب الله، وأنذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود. مظاهرات في مدن ألمانية. شهدت مدن ألمانية عدة مظاهرات شارك فيها متضامنون ألمان وأجانب لإحياء الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، حيث خرجت مظاهرات في مدن هامبورغ شمالا وميونخ وفرايبورغ جنوبا وكولونيا غربا والعاصمة برلين شرقا للمطالبة بوقف الحرب الصهيونية على غزة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. شهداء بغزة. استشهد 5 شهداء فلسطينيين وأصيب آخرون أمس بغارات صهيونية على عدة مناطق بقطاع غزة، في حين أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مكثف على جنوب مدينة خان يونس وحي التفاح شرقي القطاع. وأفاد مصدر في مستشفى الأقصى باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة من مسيرة صهيونية على مدينة دير البلح وسط القطاع. تحذير فلسطيني. حذرت محافظة القدس الفلسطينية السبت من مصادقة الحكومة الصهيونية اليوم على مخطط يقضي بإجلاء مواطنين مقدسيين من منازلهم ومتاجرهم بالقدس والاستيلاء عليها. وأضافت المحافظة في بيان أن الخطر يستهدف حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى والاستيلاء على العقارات الواقعة في المنطقة، وذلك تنفيذا لتوصية اتخذها ما يسمى وزير القدس والتراث السابق مائير بروش. واشنطن. أعلن بيان صادر عن البيت الأبيض أن الصين تعهدت بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة لا تقل عن 17 مليار دولار سنويا حتى عام 2028، وذلك في إطار تفاهمات جرى التوصل إليها خلال القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين الأسبوع الماضي. كوبا. وسط انقطاعات للكهرباء تصل إلى 22 ساعة يومياً وحصار نفطي أمريكي مشدد وزيارات استخبارية استثنائية، تقف كوبا أمام تصعيد أمريكي غير مسبوق يلوح بتكرار سيناريو فنزويلا. وتأتي هذه الحزمة من الضغوط ضمن مساعي واضحة لدفع النظام الكوبي نحو تقديم تنازلات سياسية واقتصادية كبرى، وصولاً إلى التلويح بتوجيه اتهامات جنائية للرئيس السابق راؤول كاسترو. الرئيس الإيراني يهرب. أعرب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن أمله أن تسهم جهود باكستان في تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدا سعي بلاده لتطوير علاقات ودية مع دول الجوار خصوصا دول الخليج. واستقبل بازشكيان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران أمس، وقالت الرئاسة الإيرانية أن بازشكيان أعرب لضيفه عن أمله أن تسهم جهود باكستان في تعزيز السلام بالمنطقة، مضيفا أن الأعمال الإجرامية لعدوان أمريكا والكيان الصهيوني لا يمكن لأي ضمير حي أن يقبلها. الخبر الأخير في هذه النشرة، صور أقمار صناعية ترصد. أظهرت صور أقمار صناعية تموضع حامل الطائرات أمريكية من فئة نيميتز رفقة ثلاث مدمرات شمال بحر العرب، ولم يتضح من الصور اسم الحاملة المعنية في ظل استمرار تواجد حاملتي الطائرات الأمريكيتين أبراهام لينكولن وجورج إتش بولش في المنطقة. وتكشف صور القمر الصناعي الأوروبي سينتينال 2 الملتقطة يوم السبت 16 من مايو أيار الجاري الحاملة الأمريكية مع أثر حركة واضح على سطح البحر، ما يشير إلى أنها كانت تتحرك وقت التقاط الصورة شمال بحر العرب وشرق مضيق هرمز. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا، تايلور يتعهد بسعادة ثقة الناخبين ويرفض فكرة التحالف المستقبلي مع حزب أمة واحدة. كيمبرا، ما الذي سيتغير في حسابات LCGT؟ ومن العناوين العالمية، السعودية، المحكمة العليا السعودية تقول اليوم الاثنين غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة ثلاثاء 26 من مايو أيار. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يوسع قانون إعدام الأسرى ليشمل الضفة. الكيان الصهيوني بسجن عائم، الكيان الصهيوني يتأهب لاعتراض 50 سفينة لأسطول الصمود. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن بالعبوات والمسيرات، حزب الله يوقع 105 إصابات بجيش الاحتلال في أسبوع. أوروبا، إسبانيا، زائير مدريد وبرشلونة يحيي ذكرى النكبة ومطالب بمقاطعة الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني، تفاصيل قرار صهيوني جديد لتهويد المسجد الأقصى. قطاع غزة، أزمة خانقة في غزة، تكدس المقابر وتجريفها يحرم الأهالي من دفن ذويهم. قطاع غزة، غزة لا تزال تعاني شهداء بقصف صهيوني وأزمة إنسانية مستمرة. الضفة الغربية، التهجير الخفي، كيف يعيد الكيان الصهيوني تشكيل الواقع الديمغرافي في الضفة. واشنطن تشرعن، واشنطن تشرعن الضربات الجراحية، كيف يبدو المشهد في غزة بعد اغتيال الحداد. غارات على لبنان، غارات على لبنان وحزب الله يعلن استهداف آليات وتجمعات صهيونية. باريس، فرنسا، بذكرى النكبة مظاهرة في باريس تضامنا مع الشعب الفلسطيني. فلسطين المحتلة غزة، بين الاغتيالات ورسائل النار غزة تواجه تصعيدا صهيونيا جديدا يهدد اتفاق الهدنة. الكيان الصهيوني، تمديد الهدنة وتسخين الميدان، ما الذي يريده الكيان الصهيوني في لبنان؟ مظاهرات في مدن ألمانية، مظاهرات في مدن ألمانية عدة لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية. شهداء بغزة، 5 شهداء بغزة وإطلاق نار كثيف على خان يونس وحي التفاح. تحذير فلسطيني، تحذير فلسطيني من مخطط صهيوني للاستيلاء على عقارات قرب الأقصى. واشنطن، واشنطن تقول الصين تتعهد بشراء منتجات زراعية أمريكية ب 17 مليار دولار. كوبا، ورقة كسر وإنذار CAA، ما الذي يجهزه ترامب لكوبا؟ الرئيس الإيراني يعرب بازشكيان لوزير الداخلية الباكستاني، نسعى لعلاقات ودية مع دول الخليج. صور أقمار صناعية ترصد، صور أقمار صناعية ترصد حاملة طائرات أمريكية وثلاث مدمرات قرب مضيق هرمز. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 15 درجة. غدا الثلاثاء ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 11 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 11:53، يرفع الأذان العصر تمام 2:44، يرفع الأذان المغرب تمام 5:04، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:24. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:32، والشروق تمام 6:42. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-55.
1: يا الله يا الله علمني القرآن للهم يزيل
2: الضيق. نعم، الإسلام يدعونا إلى التميز. لا نستطيع الحياة بدون القرآن، لأن القرآن هو الروح، فهل يستطيع أن يعيش الإنسان بدون روح؟
1: علمني القرآن للشيخ فهد الكندري.
3: أجل الهم يزيل الضيق.
2: يا أخي أنا أتعجب من هالناس، الله سبحانه وتعالى يستر عليك وأنت بضح ستر الله سبحانه وتعالى. ولكن السؤال، لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمن؟ سوف نتعلم كلنا كيف نسعد بالقرآن.
3: للهم يزيل الضيق.
1: علمني القرآن، تابعوه عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم في سيدني في شهر رمضان المبارك.

سواعد الإخاء في نسخته 13، برنامج يضم ثلة من العلماء والشيوخ يتدرسون فيه أهمية لبنة المجتمع، ألا وهي الأسرة، ودورها في صلاح أو فساد الأمة عبر العصور.

0: يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: وقولي إلهي أولني منك طهرا.

أحبتي في الله، يوم هو اليوم الأول من ذي الحجة، هذا فعليا وهو من أعظم 10 أيام في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني 10 الأوائل من ذي الحجة. أولا الصيام، صيام 9 أيام الأولى سنة مؤكدة، وأجرها سنة مؤكدة وأجرها عظيم. لو ما تقدر تصومها كلها، حاول أنك تصوم يوم عرفة 9 من ذي الحجة، خاصة يكفر 2 سنين. ثانيا الذكر الكثير، كثر من التكبير والتهليل والتحميد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثالثا الصلاة في وقتها، حافظ على السنن، على السنن الرواتب، وزود النوافل زي الضحى وقيام الليل. رابعا قراءة القرآن، لو تقدر تختم جزء كل يوم عشان تختم في 10. خامسا الصدقة، أي مبلغ حتى لو بسيط له أجر مضاعف في هذه الأيام. سادسا التوبة والاستغفار، فرصة عظيمة تبدأ صفحة جديدة. لو ما كنت حاج لا تقص أظافرك ولا شعرك من مغرب أول يوم ذي الحج، لأن تذبح الأضحية، هذه سنة لمن نوى يضحى. الله يا أحبتي، في أجمل من هذه الأيام، ولكن السنين عم تمر بدون ما نشعر، بسرعة غريبة. اللهم إنا نسألك حسن الختام يا رب العالمين، يا الله وإياكم.

بهب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري وثبت جناني. رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري.

سبح الحسن فيه للرحمن، وجمالا في كل شيء تجلى. سبح

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، وهنا قصة بعنوان العجوز وابنه. اسمعوها كويس. عجوز وابنه اللي باين من مظهره إنه سنه تعدى 20 سنة، قاعدين في القطر. القطر ابتدى يتحرك، ابتدى يمشي، وفجأة ابتدى الشاب يصرخ يزعق: بابا بابا

في المقابل، وكانت مقابلهم واحدة ست قاعدة ونفت صبرها وتنرفزت وابتدت بتتأفف أف أف، وفجأة صرخت في وش الراجل العجوز وقالت له: ليه ما بتاخدش ابنك ده وتروح بيه لمستشفى المجانين؟ يا ساتر. وابتسم ليها الشيخ العجوز، ابتسم لها ابتسامة كبيرة ورد عليها برد صاعق وجاوبها، قال لها: أنا خرجت من ابني يدوب لسه من المستشفى، ابني ما كانش بيشوف من 25 سنة، كان أعمى ما بيشوفش، والنهاردة نجحت الجراحة، نجحت العملية، ولأول مرة بيشوف النور بعينيه. وهنا سكتت الست واتمنت إنها يا ريتها ما اتكلمتش. طبعا أحبت في الله، القصة مش حقيقية، بس الفكرة ما تحكمش على شيء من مظهره، وما تتسرعش في حكمك على حد. يمكن بسبب تسرعك مرة تجرح حد منهم جرح ما بيندملش، أو تهين نفسك وانت مش داري. ودمتم مراعين لمشاعر اللي حواليكم.

احكي لكم حكاية الغشاش. الحكاية بتقول أحمد تلميذ نشيط بيحب مدرسته قوي، وبيحب برضه أستاذه، بيحترمه وبيحبه، وبيعمل واجباته المدرسية وبيحفظ دروسه، وبيحفظ كمان عدد من سور القرآن الكريم، وكان زي الزهرة في الصف. وعشان هو مجتهد ونظيف ومؤدب، أستاذه كان بيحبه قوي. وفي يوم من أيام الربيع قررت عيلة أحمد إنها تروح في نزهة، وراح أحمد مع أسرته ولعب مع أخواته، ونسي إيه؟ نسي إنه عليه امتحان. ولما رجع البيت كان تعبان قوي، فنام فورا وما صحيش إلا تاني يوم. فحمل الشنطة، شنطة المدرسة، وراح لمدرسته. وهو في الطريق سألوا زميله محمد، قالوا أنت مستعد للامتحان؟ وافتكر أحمد الامتحان وكانت عينيه اتملت بالدموع، وقال لمحمد والله يا محمد نسيت الامتحان وما قريتش أي حاجة. قال له محمد ولا يهمك، أنت تقدر أنك تنقل مني كل شيء. قال له أحمد لكن الغش حرام وأنا ما غشيتش في حياتي. ساعتها قال له الشيطان غش يا أحمد غش، كل التلاميذ بيغشوا. واستجاب أحمد لوسوسة الشيطان وغش في الامتحان. ورجع أحمد البيت، وبعد ما صلى واتغدى راح لسريره عشان يستريح، لكن ضميره بقى يأنبه ويقول انت عملت بروحك ايه يا احمد؟ ازاي رضيت بالغش؟ يا ترى انت احمد ولا انت الغشاش؟ بقى احمد يتقلب في سريره وما قدرش ينام، فراح لوالدته وحكالها عن كل شيء. ابتسمت والدته في حنان وقالت له شوف يا أحمد، كل إنسان بيخطئ، والعاقل هو اللي بيصحح خطأه. سألها وهو خايف، قال له ازاي اصحح خطأ يا ماما؟ قالت له والدته انك تعترف للأستاذ وتعاهد ربنا انك مش هتغش ابدا. وقال احمد لكنه راح يكرهني يا ماما. وقالت له الام بحنان هو راح يحترمك لانك كنت صادق معاه. وفعلا فرح الأستاذ بتلميذه الصادق أحمد، هو بيعترف وهو يعترف له بالغش، بيوعده إنه مش هيغش أبدا. وقال لزملائه بصوا يا أبنائي، بصوا لزميلكم أحمد غش في الامتحان وحصل على علامة جيدة، وأنا حبقيله العلامة دي لأنه اعترف بخطأه، وأنا على يقين أنه مش هيغش أبدا لأنه بيحفظ حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. والتفت الأستاذ لأحمد ونهض أحمد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من غش فليس منا. يا الله، فعلا من غش فليس منا. واجب على كل إنسان لو عمل أي خطأ، واجب عليه إنه يعترف بالخطأ اللي عمله. بيقول مثل الاعتراف بالذنب فضيلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. معنا قصة جميلة بعنوان العصمة، حكاية العصمة بيد الراجل ولا بيد الست. بيروى عن إن واحد من الإخوة إنه وقت ذهابه للبيت حصل بينه وبين زوجته خلاف وخناقة، والشيء ده مش غريب يعني، لكن المرة دي الزوجة طلبت الطلاق من زوجها، وهو الشيء اللي أغضب الزوج، فطلع ورقة من جيبه وكتب عليها: نعم أنا فلان الفلاني أقرر وبكامل قواي العقلية إنني متمسك بزوجتي تمام التمسك، ولا أرضى بغيرها زوجة. يا سلام لك، يا سلام يا سلام. وحط الورقة في ظرف وسلمها للزوجة وخرج من البيت وهو غضبان. كل ده والزوجة ما تعرفش إيه اللي جوه الورقة اللي كتبها. ساعتها الزوجة وقعت في ورطة، هتروح فين وهتقول ايه وازاي تم الطلاق؟ كل الأسئلة دي خليتها في دوامة وحيرة. وفجأة دخل الزوج البيت، ودخل مباشرة لغرفته من غير ما يتكلم ولا كلمة. فراحت الزوجة لغرفته وبقت تضرب على الباب، ورد عليها الزوج بصوت عالي مرتفع: قال لها عاوزة ايه؟ مين اللي بخبط؟ عاوزة ايه؟ فردت الزوجة بصوت كده واطي يعني ومنكسر، قالت له: أرجوك افتح الباب، عاوز أتكلم معاك. بعد تردد فتح الزوج باب الغرفة، وإذ بالزوجة بتسأله بإنه يستفتي الشيخ، وإنها متندمة أشد الندم، يعني لعل اللي حصل غلطة وإنها ما بتتقصدش، وهي ما بتقصد أبداً اللي حصل. فرد الزوج: قال يا ترى انت متندمة ومتأسفة على اللي حصل؟ ردت الزوجة قالت له: أي والله أنا ما أقصدش اللي قلته، وأنا ندمة أشد الندم، ندمانة على اللي حصل. ساعتها قال لها زوجها: افتحي الورقة وبصي إيه جواها. وفتحت الزوجة الورقة وما صدقتش إيه اللي قريته وشافته، وغمرتها الفرحة، وبقت تشكر جوزها. يا سلام. وهي بتقول له: والله إن الدين ده عظيم، إنه جعل العصمة بإيد الراجل، لو جعلها بإيدي لكنت طلقتك 20 مرة. يا سلام يا سلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت الله، هنا قصة عجبتني هحكيها لكم بعنوان قصة الغش والخداع. الولد بيقول: أوصاني أبي في اليوم ده إني أشتري حلوة لأن عمي وعيلته راح يسهروا عندنا. رحت أنا وزميلي سامي عشان نشتري الحلويات، ولما دخلنا المحل، محل الحلويات، استقبلنا صاحب المحل بوش طلق ويعني فهش وبش ورحب بينا. فطلبت منه علبة بقلاوة، فقام بنفسه وبقى يحضرها، وقال لما انتهى من العلبة البقلاوة يعني وعملها بشكل ظريف جدا، قال: الحساب 19 دولار. الله أعلم نص كيلو ولا الكيلو، هنا الكيلو دلوقتي ب30 وأكتر. المهم قال له 19 دولار. بيقول: أنا اديته 20 دولار ورجع لي الباقي. ورجعت أنا وزميلي سامي من مطرح ما جينا، وفي طريق الرجوع لما إحنا وراجعين بصيت للفلوس فانتفضت وأنا مندهش. وقف سامي وقال متعجب: مالك يا محمود، جرالك إيه؟ قال له: الحلواني أخطأ بالحساب واداني 2 دولار بدل 1 دولار. ابتسم سامي وقال له: بسيطة، نرجع دلوقتي ونرجع له 1 دولار. وبيقول محمود: أنا بصيت لسامي كده وقلت له: إيه؟ أرجع 1 دولار بعد ما بقى في جيبي؟ أنت مجنون أنت؟ قال له سامي: هو مصعوق، بتقصد إيه؟ قلت له: خلينا ننبسط، نلعب ونلتهي. وطار عقل سامي وقال له: ألعب وانبسط بدولار؟ أنت تقدر تشتري بالدولار ده إيه؟ هو ما هوش إلا دولار.